yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

I'm

سقاك حبس وأشد شيمي سقاك حبس وأشد شيمي

الذي أرجت تنتج بكره وجملته ذا ثروة حكيمة.

تبع انه من يتجول في جلا يدوي على الظلال، ومن يتجول في جلا يدوي على الظلال.

وجلست همي إجرام ذا علالة تحوفت بالنص والزملان وقال قالت

وعليه تهيم يولد ندري ما بثي وما يمالي.

كيف اللي تنقاد يا ريت تبرق ما طلع

حد في العين وساح الشاد بطني الوادي حرص الشياد نقي مثل من حراق الزين دخل متقاد تحوز الليل الاطوى وتحوز من الساحل يقول ما عاد العين سجن في المصرع

وعادت عند من ذاك النهار وعادت عند من ذاك النهار وعادت عند من ذاك النهار.

علي حليم.

وما دارت عني عنيه.

0: غذاء ودواء.
1: هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن ملعقة كبيرة من العسل تكفي لإبقاء الإنسان على قيد الحياة لمدة 24 ساعة؟ وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمعة أن إحدى العملات المعدنية الأولى في العالم كانت تحمل رمز النحلة؟ وهل تعلم أن العسل يحتوي على أنزيمات حية وعند ملامسة ملعقة معدنية للعسل تموت هذه الأنزيمات؟ فينصح الأطباء وخبراء التغذية بأن أفضل طريقة لتناول العسل هي بملعقة خشبية، وإذا لم تتمكن من العثور على واحدة خشبية استخدم ملعقة بلاستيكية.

وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمع أن العسل يحتوي على مادة تساعد الدماغ على أداء وظائفه بشكل أفضل؟ والعسل أيضا هو أحد الأطعمة القليلة على وجه الأرض التي يمكنها وحدها الحفاظ على حياة الإنسان. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن البروبوليس الذي ينتجه النحل يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية؟ وهناك معلومة مهمة جدا قليل منا يعرفها، أن العسل ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية. ولمعلوماتك أخي المستمع أختي المستمعة، هل تعلم أن جثث أعظم أباطرة العالم كانت تدفن في توابيت من الذهب ثم تغطى بالعسل لمنع تعفنها؟ وهل تعلم أن النحلة تعيش أقل من 40 يوما وتزور ما لا يقل عن 1000 زهرة وتنتج أقل من ملعقة صغيرة من العسل، ولكنه بالنسبة لها عمل العمر؟ ونعود لنذكر بالفوائد الصحية للعسل. فهل تعلم أن تناول ملعقة من العسل الطبيعي، اللي كنسميه احنا العسل البلدي أو الحر، تناول العسل الطبيعي على الطريق على الريق لا سيما مع ماء دافئ ونصف حامضة له عدة فوائد صحية نجمل أهمها كالتالي: العسل مضاد حيوي طبيعي لاحتوائه على صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر مميز ورائع للطاقة. العسل ليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية وطريقة لإضافة المذاق الحلو الجديد إلى وجباتنا، بل هو أكثر بكثير مما نتصور بسبب ما يحتويه العسل من مغذيات تجعله يعود بالعديد من الفوائد على صحتنا، لا سيما على الريق أي على معدة فارغة صباحاً. لقد بات معروفا أن للعسل فوائد عدة، فهو يعتبر مصدر لمجموعة رائعة من المغذيات، والتي تشمل مجموعة من فيتامينات باء وجيم بالإضافة

0: إلى حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، إلا أن أغلبها قد تعتبر موجودة ولكن بكميات بسيطة. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن العسل علاج لمشاكل النحافة ونقصان الوزن، وهو يساعد الجهاز الهضمي لأنه أحد مصادر السكريات البسيطة سريعة الهضم، وهو لا يتخمر في المعدة كغيره من السكريات المكررة، مما يقلل تهيجات الجهاز الهضمي ويجعله أقل عرضة للعدوى. أكيد قد يتساءل المصابون بمرض السكري، هل لهم الحق في تناول العسل؟ جل الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن فيه الكثير من السكر، ولكن تناول كمية قليلة جدا مع تناول المكسرات وبالخصوص عين الجمل أو الجوز اللي كنسميه حنا القرقاع، فهو اللوز أيضا إلى تناولنا مع ملعقة صغيرة كافية في اليوم مع هذه المكسرات، فكتجعل أن الجسم ديال هذا المريض بالسكري قابل أن يتناوله، ولكن نصف أو ملعقة جد صغيرة فقط في اليوم. العسل أيضا مضاد حيوي طبيعي، لأنه يمتلك خواص مكافحة للفطريات والميكروبات والفيروسات والجراثيم، كي يساعد على تطهير الجسم ومكافحة التسممات والالتهابات المختلفة. ومن أشهر فوائد العسل على الريق تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضا من الفوائد الصحية لتناول العسل الحماية من الحساسية الموسمية، فتناول العسل يساهم في مكافحة بعض أعراض الحساسية الموسمية. أيضا هو محارب للسرطانات، يعتبر العسل أحد المغذيات الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تكافح الجذور الحرة، ويشتهر العسل بنوع فريد من مضادات الأكسدة لا تجده في غيره، يعرف باسم بينوسيميبرين. وأيضا العسل معالج للسعال كحة، حيث وجد بأن لتناول العسل على الريق فوائد كبيرة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وهناك فوائد أخرى للعسل على الريق، منها خسارة الوزن وتقوية الجهاز المناعي وترطيب وشد مسامات البشرة، وهو مضاد للأكسدة والجراثيم ومقشر صناعي طبيعي للبشرة.
1: غذاء ودواء.
0: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع.

تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج وعلى امتداد رقعة هذا الكون الفسيح، سلام الله عليكم. أهلا بكم. شيء جميل ورائع أن الموسيقى الجميلة تسحر سامعها وإن كانت لبلد غير بلده، لكن الأجمل والأروع حقا أنك إذا أردت أن تعرف روح أمة فاستمع إلى موسيقاها. لذلك نجد أن الموسيقى العربية مرآة مشاعرها وسجل حضارتها. هذا يجعلنا مستمعين الأفاضل نطرح سؤالا مشروعا يتعلق بجذور الموسيقى العربية، فما هي يا ترى؟

الموسيقى العربية أخي المستمع أختي المستمعة تراث غني يمتد من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي والأندلسي، ارتبطت بالشعر والسمر والغناء في المجالس، فمجموعة وأشكال من فن المقامات نجدها مثلا كنظام موسيقي متكامل يميز الموسيقى العربية، لكل مقام منها طابع شعوري خاص من الحزن والفرح والشجن والتأمل إلى ما دون ذلك من الوضعيات الإحساسية.

حين نود الحديث عن الموسيقى العربية القديمة لابد أن نستحضر الحديث عن الآلات العربية التقليدية، ونجد في صدارتها العود الذي يطلق عليه سلطان الطرب رفيق كبار الموسيقيين، وهناك الصناج الرباب كما نجد القانون، وهو آلة نقر دقيقة تضبط المقامات، وهناك الناي ذات الصوت الشجي الذي تنفذ أصوات أنغامه التي تشبه تنهيدة الروح، وهناك الدف والدربوكة لضبط الإيقاع الفني. ونحن مستمعين نستعرض هذه الآلات الموسيقية التقليدية، أكيد فيه آلات موسيقية أخرى لدى شعوب عربية لا يسمح المجال لجردها وطرحها، نستحضر الموشحات والأندلسيات التي ولدت في بلاد الأندلس، وهي تجمع بين الشعر والموسيقى وتمتاز بجمالية اللغة والتراكيب واللحن. وهكذا تكون هذه الآلات العربية الموسيقية التقليدية آلات تساعد العازفين والملحنين على ضبط إيقاعات تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم.

قد يتساءل سائل مستمعين الكرام الأعزاء ذات مرة، ما دور الموسيقى العربية في تشكيل الهوية الثقافية؟ الجواب باختصار أنها حفظت الذاكرة الجمعية للشعوب وعبرت عن مشاعر الحب والحنين والفخر والحماس، مستنهضة وشاحذة الهمم. ومن منا لا يشتهي الطرب العربي الجميل الخالد؟

ولأننا أفردنا الحديث العام عن الموسيقى العربية، لا ننسى الإيقاعات الخليجية الرائعة وأنموذجها عراقة موسيقى سلطنة عمان التي قال الملحن والفنان الموسيقي فتحي محسن إن لها ثلاثة خصائص ثقافية تميز الفنون العمانية، وهي التنوع والثراء في الكم والكيف بسبب التنوع الجغرافي، فنرى البيئة الساحلية والصحراوية والجبلية والزراعية مرورا بارتباط ذلك كله بالسفر والتجارة، مما نتج عن ذلك فنون مرتبطة بالترحال والسفر وأخرى بالعمل الزراعي وغيرها بالمناسبات الاجتماعية. وهو يرى أن من بين الخصائص في الفن الموسيقي العماني العراقة التاريخية، فسلطنة عمان في رأيه لها امتداد تاريخي تجاوز آلاف السنين، ما نتج عنه تأثير واضح على حياة الناس، أوجد ممارسات فنية ذات تركيبات فنية تعبيرية يتشارك فيها الجنسين، وبصياغة موسيقية منسقة ومتوافقة مع الأداء الإيقاعي والنغمي المصاحب، وهذا نموذج من هذه الإيقاعات.

0: على هذه الإيقاعات الموسيقية العمانية الرائعة الجميلة نختم حلقة اليوم. نستشف أن الموسيقى العربية ليست مجرد أنغام، إنها هوية ثقافية ورمز انتماء حضري وعبير ذاكرة وصدى أمة. فحين نستمع إليها نستعيد ذواتنا فنشعر بقشعريرة فخر الانتماء. دمتم في رعاية المولى والسلام. من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حاتم عوار طلعتكم يا عالمين من أين أتوا كانوا الكتف الهرم أهلها بالله متحدة.

have is a good man.

على مرق ومدفعنا قشير وقرارت واشفقت لغير وزور الطيحة والأيام أدري غير خادرة ما تنزلها لحنا نختيها

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تاعي.
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: في رياضي الأدب الحسن،
4: محمد العبد.
5: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة لا إله إلا الله نتكلم فيه على تهيدينا. هذه التهيدينا تدخل في إطار جماليات الأدب الحساني، ويلقى حتى غير بعد سوى جميلة موجهة، وله إن شاء الله تعالى نمشي معاكم فيها. فيها سرد بعض الأحداث، وفيها حث على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المداح: بسم الله على مدح خيار عدنان، كل حد عليه يمدحن به، جابرين باش تمدحوهم نشان، ولا فينا الما يستحقوا عليه. هو الراجين يومنا عند الميزان، يوم ما يخيب الرجال يرجيه، في الحساب والعقاب كل إنسان يرقب عويناته لشفاعته فيه، عند الكريم اللطيف المنان يرجم به يشفع فيه، عند عربيه عند الصراط تراح حيران، يتوسل بن به لعاد نبيه، حد كيف توي جماعة البيضان بي حالاتهم به يزهزبيه. أمدحوا بالموزون يلي وزان، واللي كيال بالنثر لا تجوليه، أمدحوا في الواكدي وفي بو عمران وفي البياض وفي الحجب وفي العتيق ونشيه وعسيري مكم وكب كل تفنان، والرقاش في واكديه ومنكريه وشمر العصب فغولها سلام تانت زينين وعليك ولا شمرتو شوي. راهوفات مدحوا الرحيم الرحمن من المدح بيه، من المدح اللي قاع كافيه، مدحوا في السور ومدحوا في الأثمان ومعجزة القرآن اللي نزل عليه، والمدح جاء في الحديث الربان، والله فضل علينسيه وجني، والملائكة المقربين وسكان الجنان واللي الخير لوي، سبق الحمل بيه في منين نسوان، كل واحدة نوره بغات تضويه، نوره في الأول من أبات وكان، وكل واحد الواحد يخليه. هو نوره خلق سابق الأكوان، الأكوان بيها جات من أجلي، لولا هو ما يبان ذا اللي لولا هو ما يبان ذا البان من ذا من ذا البان، ولا المتوليه ليلة حمل بها من الترجان نبكاو إلين كلها بيا وعينيه، ونحرست السماء عنهم بالشهبان، مات لجاي حرف أخبار من ليه، وبذاك انقطعت كهان الكهان بالشهبان اللي تصوع نجيه، وتباشر الطيور والوحوش والحيتان والعوالم كاملة تباشرت بيه، وتباشر الصدر والحشيش والفرنان، وكلها يبشر بمشيه ليشي. هذه حقيقة سرد وقائع، ما هي كذب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخالق فيه قال القاف: تو دخول النبي الأرحام، اهتز العرش العظماء ومنين خلق فرحه، اهتز العرش العظماء ومنين خلق فرحه بتمام أهل الأرض والسماء. هذا القاف حقيقة جميل جدا، ومولى هذه الكرزة حتى هو جاب فيها شيء جميل جدا. خليتكم عند منين وصلتوا بداية الحمل به، ولا إن شاء الله نستمعوا لهذا الفاصل الموسيقي ونرجعوا لبقية كرزتنا باش نواصلها معكم.

بعد الفاصل الموسيقي عدنا إليكم. يقول الشاعر: فول حمل بي جات من تأمران لم واسية يهنئوها بيه، لم واسية يهنئوها بيه، وفي الأول من رجب الاثنين بان تهنئة آدم بيه أبي، ونوح تهنئته جات في رمضان ذاك دخلي نوح مطلع.

طالع لي، وفي الفطر الأول خليل الرحمن هنأ ذاك اليم فيه ما فيه، واسماعيل بشر بيه فيتان الفطر التالي تبشير بدي، وفي العيد بشر داود بالعيان بخلاق تولين الحجار في يديه، وفي عاشور بشر بيه سليمان وان العناية رياحها تهديه، تبشير موسى في التبيع كان مبين اللي عمر واللي دور يخليه، وفي المولود بشر بيه عين لعيان عيسى وهو الشهر اللي خلق فيه، شهر تحمله ما فيه من نينان أمه بلا وحمله تحسس بيه، وعند الحجون منين النور بان اخلق ما متنكسات رجليه، وذيك إشارة من رب الأكوان للرسول باستمرار شرعي. صبحوا تبرجت شموس ليمان، والله ليمان هي الصحيحة، وتباشرت يا سعدك يمات نبيه حنك وجبريل بميه الريحان وغيبوا في المزون وظل تعليه، وطوف روح القدس في جميع الأكوان وانبسطت في وجهه وبدات بغيه، وخلق مختون مسرور مزيان مكحول فصح المحكوم به، مستور من الهيبة والجلال والجان من خلعة وسقط والأصنام بمشيه، طاحوا الشرفات وطاح ليوان ساوت غاضت ذاك بديه، وخمد بمجيه لهيب نيران فارس بعد الف عام قدي، وبل خلاقته لحد ليتان ريحة تفوح على زين أطريه، لبست الشمس عند خلاقته ألوان ما يعرف سرهم كون عربي، حالف يا ذاك من الارهاص بان يلي لحقت ما تقد تحصيه، تعد حصي الاكل واو كار وقان، والله لا درار تعد حصيه، عام خلاقته خلق اللال غلمان ما خلقت محال طفلة فيه، لو رم وروع من نسوان ذويبة ونالت حريت هبيه، تم السعديات يلقطوا قرون شكان إلين الهم الهاتف هتف بيه، وسمعوا من الهاتف ذاك ليتان سعدك يا بزول الله ترضي، كاسوا مكة يدوروا كان يفوزوا بذاك اللي وخبروا بيه، وفيهم حليمة راكبتان فتران الراكب تتخيطف بيه، جاوا العليات وقبلوا الصبيان كون هو كل وحدة جولي، وقبلتوا حليمة العاطي الديان العبد توفاتي لا بدي أعطيه، هذيك مسألة مفروغ منها، وهي حمادة كانت في الأزمان وحمد هذاك وكفالها فيه، جاه الحمد في الخير ومتان جاه الحمد بالخير ومتان عليها أحسان وبرجليه ويديه، حلمها اللي رات ما شيطان حقولها الله فرضاع تنبيه، طاتو البزولة العسرية الكان خوه يرضعها وبان لها دخليه، قاموا الكرايم من ولدها قران أولهم الحمار الجاية عليه، ومنها تضليل لمزون فيتان رجوعها بنبينا راجع بيه، ومنها خطاب الحمارة بلسان فصيح ملاتها مخبرتها بيه، ومنها يهودي جاي غضبان والقاتل نار حرقت رجليه، ومنها الغنم عادت بالألبان تروي الرجلي وتملي شكاويه، ومنها الصدر يرخي الأغصان في الفود الوختولة خال تعليه، ونهار يكبر فيه كبر الغلمان في الشهر والشهر سنة فيه خليه، وحب على شهرين دون نكران ومشى على الخامس فوق رجليه، وكلامه بتسعب فصيح لسان المتعين فيه الله يعمي، ردت حليمة بوذنين من الإيمان لمو وما بيزاد ترخيه، هو متعلق بحليمة والهان ولم حليمة متوله بيه، سولتها مو تختير تبيان أسباب الرجوع شموديه، قالت لها خايفة عليه زولان لعقل، قالت لها لا تخافي، جابته حليمة ومشف رعيان ورنوا دار عندها تخلي، فم ظلت الغانيم تتحان عليه وسطر يخضار فيدي، والمالح يحلى وشوف عيان، وفي الحجار ينشاف غوص رجلي، وجبر سبع في الغانيم جيعان، وخضع له الهيجة وسلم عليه، وانكسرت شئ ومشات الزان عن هالغانيم متعلقت بيه، وتمسلم زوج حليمة في ذاك لوان من رد راعيه لسار روبيه، وصير راسه للنور من الخدمان بيه اللي شاهد من ملاد تحلي،
عرفت عنه في هذه المسائل، اللي هذه هي اللي سردنا كاملة على قدها أحداث كانت فيها إرهاصات وفيها مسائل وقعت وفيها أمور غريبة جدا.

جميلة جدا، وهذا يعطينا دلالة على طواعية الشعر الحساني لكل مسألة له تلتم فيه، معناها أنه ظرف ما يعرف الحدود. لا هي ضايق إن شاء الله ندلا وشور أحداث ثانية ومسائل حقيقة مثيرة. تم سارحي لين جاءوا ملوك الرحمن، شقوا صدره نقاوا صدري نقاوه من حظوظ الشيطان، وبدات الناس تشوف دخلي، شقوا صدره ذيك للعرفان، وغسلوا فباريق جنتي لين خلاه وقلبه ضوع عقيان، ما في شي لا يخصر عليه، ختمه خاتم النبوة اللي صان ربه العباد عن سر خاطئ. إذن هذا ضريكاتي تعرفوا عنه، قال الإمام اللمطي: وشق صدر أكرم الأنامي وهو ابن عاميني وسدس عامي، وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. ضريكاتي خليناه منين؟ ختمه الله تبارك وتعالى بخاتم النبوة الذي صان عن غيره. ولهنا خلوكم مع فاصل الموسيقى. بعد الفاصل الموسيقي عدنا، خلينا منين رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم بخاتم النبوة، المشهد يخلع لأنه جاوه رجالة وشقوا ودفعوا التركة وقالوا هالحليمة، وذا هو ما احنا واعدين حليمة ضريكتنا نشوف وش عدلت. دفعت حليمة من رد رأيان، ردوا عليها من خلق عليه، لحقت واقف ومليح ومن الران مصقول والنور يتوهج عليه. قالت لها الناس يبيه الكهان، يا حليمة للكهان يا حليمة يرقيه ويداويه. قال لهم ذا، قال هذا الريد ما فيه زولان أعقل وخلق قد المصفي، جابوه الكبير كهانهم الكان لو ثاني عبدها والجان تحذيه. قال لهم وكتلوه يا العربان، سابق الأنصار بالجيش تحميه، ذا هو نبي آخر الزمان، الأصنام يهدمها والدين يبنيه، ودين ودور ينسخ ذيك لديان، واللي يامن بها الله هادي مدت حليمة في الكويهن البنان، والله قول عنها قاعك الحد فيه. ردت لم دون تضنان في مكة وهي خايفة عليه، ومنين كمل 4 سنين ومتان، آمنت ومشات غايبة بيه. مضات أيام في الأخوال الأعيان في موضع الأبوار تحمد فيه، لله وإنه حقيقة هذه ارتحمت فيه. نختير أيضا نبين حكمهم، لأن كاين من الناس الله يهدينا ويهديهم اللي مواسين عن والدين الرسول صلى الله عليه وسلم، عنهم ما تمسلموا غلط كلية وبعضية. يا الله يعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حياله لله القسام والدته، وحيا عبد الله لين يقبض منهم الإيمان التام عليديه ورجعوا لله. خليناها قلنا مضات أيام في الأخوال الأعيان وموضع الأبوار تحمد فيه، وبكاوها الجان ومن صاب الجان، وكفلوا جده 2 سنين حاميه، ومنين تمم أعم وعشر إيمان، قاس الشام في عير فيه رجليه، وحماه عمه بالسيف واللسان، وهو في الحق الله حاميه. لأن هذه حقيقة الله تبارك وتعالى قال: والله يعصمك من الناس. يغير المسائل اللي هم بينوها، وهذه هي إن شاء الله اللي متمشين فيها. عدنا بيه منين مشى معاها عمه شور الشام في ذاك الرجل، في طريقهم خاذوا على دير رهبان فيهم بحيرة حاس بمجيه، وتم واقف لين شاف بجوان، وعرفوا بينهم بعلامته الفي غمامة النور وتواهيش الألوان، وظل مزون اللي مظلى عليه، قام بحيرة وعدل طعام فلوان، تكريم للرسول واللي محاذيه، وملاه من المصلحات اياك زيان ويطيب واللي راه يشتهيه، عيط لهم الراهب وخلاه وغفيان، محمد حاسدين له اللي طاه عربيه، قال لهم من دربق حد في الزمان، قال ويشير يتيم خليه، قال لهم بحيرة كبير الرهبان كل شي خلوه لين يجيه. عند دخوله قامت البيبان ترقب عنه خوف لا تاذيه، وظهر إكبار بحيرة اللي كان عن بقية الأقوام خافي، وقال لعمه رجع به خوف يبان لليهود وللسم تعطيه، وتمسلم بحيرة وكان ليمان

0: ما هو وائر عليه سابق مجي، ودارته خديجة تبيه لمان للتجرة وللزواج تبغيه، ومشاته شور الشام وشيان عند قريش ذاك وتوافقت فيه، ومعاه ميسارة زعيم شجعان وصاته على انه يواسيه عربيه، قال لها من اخباره كان ما كان اقو مصدر يتميلوي، وقال لها انه جاه راهب فرحان وخبره عن التوريت يرويه، ويرويه الزبور ويروي الزبور عن اخر الزمان ينبعث نبي فصيح نبيه، وعنه افضل خلق الرحمن يتحافظ عليه واتفاق يعطيه. وجاو للسوق وشراو بثمان اهونشي قطعات بيه بديه، وميسارة للي شاف فطان وش قال عربيتهم مصي عليه، مجيه قال هذا الكنت ضان من التيه رأيت شي زايد عليه، دارته خديجته منين منين اللي بان من أخباره اللي كانت ترجيه، وهي فات داروها فتيان قريش مخزوم تيميه وفهريه، ونصاب لباتهم غير رب الأكوان بالخيار فاعل في بالخيار فاعل في أمري. لا يصنع بداو من هنا تيها إن شاء الله في كيفية الخطبة والطريقة اللي خاذت عليها وكيفية مشي الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأعمامه خديجته، وهذه رأس رواية عايدة زينة عندنا. عرفت أن قلناها عن منصاب لباتهم إلى داروا خديجته غير رب الأكوان بالخيار فاعل في أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم مبارك له يمشي يخطب خديجته رضي الله عنها. البس الرسول صلى الله عليه وسلم خيار طيسان ما ينزاد حسن وقاس عميه، ورد أخباره بالشور بالتزان، وتصريح خديجته صرحت به وقاسها حمزة والعباس لاثنان لرسول خطابة وذاك وجهه هم أعمامه الاثنين، وصل بعد ذنب خطابة ما هم لا يرتدوا غير هي ذاك تعيه أيان حافظ تبف عليه وبقوله هي خديجته. واسمع معايا، عندها 40 وزيم من المرجان وزيم من الياقوت في تضاوي، خيمها كبير وكبير من هشان وكبير تخمامها واد بيرها فيه، جاو هما لابسين التيجان كلف حال خيل عاقد واصيه، يتقبل زاري حر كلشان عنان مولاه يلوي فيديه، وتصركيك لحسك ففام همتان اي تشمر اي تشمر واحد ويد ترخيه. اولاد شيبة واوير قحوان ذوات زينة جمال تقديه، وهو بينهم حوليه كلشان وجهه يتواهج النور كاسيه، قاعد لها في النص من الايمان زايد الشهر تامين ليالي. وصور انت حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو 20 سنة، وتصور زين سعد خديجة رضي الله عنها، والخطابة اللي جايين حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، هون لا تبدأ تزيان الأخبار. عرفت أن قلنا عنه قاعد لها في النص من الإيمان زايد شهر تامين لياليه، حامدي مولانا عاد فكنان الآخر ضوات والدنيا ضوات بيه. هنا صعدنا لهين تلفت على روسنا، اصلع لي والآل والأقران والزوجات والقد صدق بيه، متوسل لك بيه يا الديان، ارحم الاسلاف والسالم تنجيه، واهدي الاولاد ومن بالغفران، ووسع قبري منين ننطرح فيه، وكون معايا منين يمتان علي الانين وتواليه، ومنين الروح تصعد شور كوان، ويمقط جسمي للصلاة عليه، ورديار الحنوط والكهان تحت الكفن والخالط عليه، نمشي القبري كل شي عجلان، المساي الله تطاير عليه، تولى جواب الملائكة يا الديان، والفردوس نعود بعالي. آمين يا أرحم الراحمين. وبهذه القصة المثيرة الجميلة. أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن يحين اللقاء أتمنى لكم سماعا طيبا كما يتمناه لكم طاقم الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسن
2: إعداد محمد العبد.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة

محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكة التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

كل وين هو بون بدلون وين كل ليه وين هو بون الناس يلا تم على الحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة، وقد كرهتها لذلك. كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟

لم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن، وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا. ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

صار على راحتهم ولاد خلا ورضاهم ودعواتهم الحياة تحلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا رضاهم.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس يحمي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

وجوعي وحيو ربوي وعنه ما

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مرحبا بكم. أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المملكة استقبلت ما يزيد عن 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وسجلت حركة النقل الجوية الدولية أداءً إيجابياً مدفوعة على الخصوص بالأداء الجيد للسوق الأوروبية التي ما تزال تمثل المصدر الرئيس للمسافرين، كما حققت أسواق أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا أداءً قوياً. في المقابل تراجعت حركة النقل الجوي مع الشرق الأوسط. أعلن رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافي عبد السلام بالقشور خلال مراسم سحب قرعة البطولة الاحترافية أن منافسات البطولة ستنطلق يوم 24 من شتنبر المقبل. ومن أبرز المباريات التي أسفرت عنها القرعة في مرحلة الذهاب مواجهة الجيش الملكي والرجاء الرياضي برسم الجولة الأولى، ولقاء المغرب الفاسي حامل اللقب ونهضة بركان لحساب الجولة الخامسة، ومواجهة الوداد الرياضي والجيش الملكي في الجولة الثامنة، إضافة إلى مباراة الرجاء الرياضي والوداد الرياضي في الجولة الحادية عشرة. وسيشهد هذا الموسم لأول مرة رفع سقف الجائزة المالية للفائز بالبطولة لملياري سنتيم. دوليا ارتفعت حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 شخص، إضافة إلى مقتل 633 شخصا في مؤشر على هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وودت بحياة المئات، واجتاحت مياه متجمدة وأوحال بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها مركبات في نيبال والتبت. وذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الكارثة وهي الأسوأ في نيبال منذ زلزال 2015 نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطيات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وأضاف أن هذه الصفقة التاريخية تقفز باحتياطيات النفط الأمريكية إلى أكثر من الضعف وتزيد بشكل كبير من الإمدادات النفطية الأمريكية، بما يخفض من أسعار البنزين بشكل كبير في الولايات المتحدة لفترة طويلة. نهاية موجز الأخبار، دقائق وتلتقون بحنان أيتعمي وحلقة جديدة من اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغ.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
3: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
3: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
6: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
3: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
7: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحر والاستجمام، أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كي يستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع، مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع

0: أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة ومن بعد تنمو وتستمر أثرا في الحياة ديال الناس من هذا الإيمان المتجدر. سنتحدث اليوم أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان أو اسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل المثير إجابة في هاد المبادرة مستمعاتنا مستمعي الكرام أن الهدف اللي سطروا أصحاب هاد المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنت تحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذا الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها، وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعينا الكرام كيسعدني كثير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هذه التجربة، والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة فدوى العباسي، هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهتنا. مرحبا بك فدوى.
1: بارك الله فيك سي العادي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
0: أكيد، وهذا لاحظته من خلال ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم، عندكم واحد ثقة في النفس فتبارك الله. إذن بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنت العباسي، هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنت.
2: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلوا واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الداخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل التركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم.
2: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، للروح التطوع، يعني كنت منخرطة في ياسر من الجمعيات والمنظمات، وسوقفني حال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الداخل وادي الذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم الحمد لله. يعني أنا لاحظت في الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذلك البهجة وذلك الامتنان وذلك الفخر في وجوه أولياء الأمور كأباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذلك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
0: فخر وسعادة.
2: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على الأطفال.
0: رئيسة المنظمة أنا نعرفها الناتو البحيحي ما شاء الله عليها،
2: تبارك الله ما شاء الله،
0: بتخرجيها بأفكارها ومبادرة
2: صحيح، نسلموا عليها من ذا المنبر مرحبا. وأكيد مرحبا. يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل سي محمد فضل.
3: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول، يعني بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني وكما عندي مولي رسالة يعني عندي عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة وحتى السادة القاضة اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا
0: كيف تكون
3: والله عن يعني القاضة اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا في هنا تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
0: انتم كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة لك قدموا انطباعهم في هذه النقطة فدوى
4: بالنسبة للمنظمة. نعم. وانضمامي لها. نعم. صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذا المنظمة هي الأخت بنتها،
0: لأن
4: عددي وعدوة جميلة قطعا سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بهذه المنظمة، صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني ندخل ونتعرف على هذه المنظمة، بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا الشيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم الذي يعني نقدر نستثمر فيه ونستثمر في قدراته،
0: وبالخصوص في بناء شخصيته.
4: بناء شخصيته نعم، وكذلك فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
0: طيب تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم، نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنو أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
3: اليوم الأول واليوم الأخير الأطفال اللي كانوا في تكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا، طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت، كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا ويعرفوا بأنفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقة بالنفس
0: صحيح، أو لما كانوش طابين باش أنهم يواجهوا الناس والجمهور
3: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم ونجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوفوا الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الأيام نجبرهم ما شاء الله عادوا ويتكلموا عاد
0: كتشعروا بداك التغيير في

0: شخصيته.
1: هي حاسين بذاك التغيير ولمسناه. ولكن واحد القضيه اللي عجبتني اكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
0: جميل.
1: فهمت، كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم.
0: وهذا كترسخوا فيهم القيمه ديال التعاون والتضامن والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا ايجابي
1: طبعا
0: جدا.
1: طبعا طبعا الثقه في النفس. وواحد القضيه مهمه عنه زرعتها فيهم، عن زرعناها فيهم عفوا، عنه مثلا يتقبلوا رؤوسهم كيف ما كانوا هم.
0: جميل، صحيح.
1: فهمت، يعني كما كان مثلا اعرج، كما كان اعور، كما كان، خاصو
0: صحيح.
1: يتقبل راسه، لان البدايه كتبدا من راسك، عاد كتقدر تغير.
0: صحيح.
1: الله.
0: وإنسان إلا ما أعطى قيمة الرسول ما يحاني أن يكسبها من الآخر. إذن سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس السؤال أنك تجاوب عليه، ناخذ غير واحد فاصل ومن بعد نواصل إن شاء الله.

0: إذا كيف قلت نرجع لك فدوى في هذه النقطة بالذات، هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير؟
1: في نهاية الأسبوع. صح، أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر،
0: جميل.
1: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس كتلاحظ واحد التغيير الكبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير المستوان. مثلا كيف ما ذكرت آنفا كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانطوائية،
0: وعادي
1: وهذا
0: لأن
1: شيء
0: ما كانوش
1: عادي جدا.
0: استفدوا من شيء ورشات،
1: صحيح،
0: وهذا هو الدور ديال المنظمة اليوم، أنها كتلعب دور في بناء الشخصية ديال هاد
1: صحيح
0: الأطفال اللي هما الرجال والنساء ديال
1: ديال المستقبل.
0: المستقبل.
1: فعلا فعلا سي العهدي، كان هذا صراحة من أبرز التغييرات اللي لاحظتها، زائد نقطة روح الفريق،
0: هذا مهم،
1: هذا مهم جدا في الورشات، لأن كل ورشة عبارة عن فريق كبير، شي كيعاون شي، شي كي يوجه شي، وحتى الفكرة كتكون فكرة مشتركة والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا إذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو
0: إذن
1: روح الفريق
0: حققتوا داكشي اللي كنتوا،
1: اللي كنا
0: ولكن
1: كنطمحوا له.
0: ربما أظن أيضا في عامل مهم اليوم وهو حتى شخصياتكم أنتما كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هذه الورشات، الطريقة وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لأن تعرف الطفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به ذاك الآخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الأطفال معكم تعامل إيجابي وهذا كيرجع لشخصيتكم.
1: صحيح،
0: هنا
1: بارك الله
0: هنا
1: فيك.
0: نبغي نرجع لك أبنات أنتي، كيف تعرفي صاحبة أفضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظة فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الأيام اللي سابق ذاك العرض. شنو هي القصة اللي كتختصر رحلة هذا المنتوج منذ أن كان فكرة بدرة

0: إلين صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه.
1: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، على اعتبار يعني الورشة ديالنا حنايا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقولوا، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة. صعب يعني
0: صحيح،
1: رغم
0: نعم
1: الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة، ويعني باش نستمر. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة، ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني احنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف كيعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة
0: صحيح
1: باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله أننا استمرينا وحصلنا الحمد لله على أفضل منتوج للورشات.
0: نعم. طيب سي محمد فضل، في الحقيقة كلما نظرت إليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصة ما شاء الله عليك، أنك كنت القائد المؤثر. هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحة لكل من ينظر إليك. أنت عندك هذه الصفة ديال قائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة. أشن هو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي؟ لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.
2: فعلا السي العهدي، وبالنسبة لي كان آمن بواحد المقولة كتقول تذكر دائما من آمن بك حيث لم تؤمن بنفسك. فهمت؟ هذه المقولة صراحة كتأثر فيا، فهمت؟ لأنه انطلاقا من الشخص اللي كتلقاه ديما واقف معاك وكتلقاه ديما كيشجعك وديما كيآمن بيك، راه الإيمان لقيتي شي واحد كيآمن بيك، راه هذيك طرق من طرق النجاح.
0: صحيح، لأنك يعطيك واحد شحنة نفسية وكي يدعمك، وهذا إيجابي. طيب فدوان، تحصلتي على لقب أو صفة أفضل، إيش أفضل؟
3: قائد،
0: أفضل قائد،
3: قائد
0: ما شاء
3: صحيح.
0: الله عليك. حدثنا عن المنتوج اللي قدمتيه في الورشة ديالك، وشنو قيمت لك أنك حصولك على أفضل قائد؟ واش كتعتبره نهاية رحلة أم فقط هو بداية مسؤولية أكبر، بمعنى هي تكليف أكثر من نهاية الشريف؟
3: هو صحيح، صحيح كما ذكرت السي العهدي، هو تكليف قبل ما يكون تشريف. أي فوز في هذه الحياة هو عبارة عن مسؤولية،
0: صحيح،
3: وخاص ما خاصوش يوقف عندك التتويج، بالعكس خاصو يكون واحد دافع أكبر أن الإنسان ينجز أكثر ويفيد أكثر ويحاول أنه يكون عنده نفع للناس أكبر. وبما أننا نحن في منظمة تعنى بالطفل، فكان نشوف الفوز الحقيقي والفوز الأساسي هو صقل مواهب هذوك الأطفال وتمكينهم وزرع الثقة في أنفسهم وبأنهم قادرون، أنهم مادام أنهم عندهم النية وعندهم الفكرة الصادقة يقدروا يعملوا أي عمل كما يشاءون. ولذلك جاءت فكرة المنتوج ديالنا بأن يكون كتيب كيلخص جميع الأنشطة والمبادرات الإنسانية اللي قامت بها المنظمة، على أساس أنها ليست فقط عمل جمعوي، يعني إطار جمعوي، بل هو منارة تربوية ورسالة إنسانية، وأن الطفل وصون كرامته وتمكينه هو أهم الغايات السامية اللي زعما تصبو إليها هذه المنظمة. ونتمنى إن شاء الله يعني
0: أكيد. ولكن شتي اللي عجبني فيكم، ملاحظة، واخا ما بغيت أنني نتعين فيكم، وهو ما شاء الله أولا تحمجيكم بثلاثة، وتحكمكم فن الخطابة ما شاء الله، وهذا
3: بارك الله.
0: أظن نقطة إيجابية اللي جعلتكم تتواصلون بإيجابية مع هذوك الأطفال. طيب صدقوني بصراحة ضيوفي في هذه الحلقة أن فاش مشات لي رئيسة الفرع الجهوي المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي دهب سيدة ناتو البحيحي مشكورة، فاش مشات لي نسخة من الفيديو الختامي جات فيها عبارة جميلة ومعبرة كتقول واستوقفتني كثيرا: ليست الحكاية في نهاية موسم بل في أثر يمتد من يد آمنت برسالتها إلى يد صغيرة آمنت بقدرتها. بصراحة جميل جدا، صدقوني كيف قلت استوقفتني هذه العبارة كثيرا، ومكرهتكم أنكم تحدثون كل واحد طبعا من موقعه كيفتاش عشتوا هذا الامتداد اللي جاء في هذه العبارة، وكيفتاش تحولت القيم اللي غرستها المنظمة فيكم إلى أثر إلى فعل إيجابي صدرته للآخرين ووصل لهذا الأطفال وكان عنده وقع خاص على نفوسهم. ربما هنا باسمكم باش نربحوا شوية الوقت، بناتا تقدري تجاوبي تنوبي على الإخوان في الإجابة على هذه النقطة لأن مهمة جدا، تفضلي بنات.
1: صحيح أستاذ العهدي، يعني هذه العبارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية والحقيقية صراحة بشكل عام، على اعتبار أن يعني ليس كل نهاية موسم أو فصل أو أسبوع صيفي يعني ينقطع الأثر أو القيم اللي اكتسبوها الأطفال من ذلك الموسم، على اعتبار احنا كأطر في الأنشطة اللي كان نخدموا عليها في المنظمة كان نكتسبوا ياسر من القيم وياسر من الصفات يعني اللي كتعاون الشخص كتعزيز النفس، الثقة العالية، الإيمان بالمواهب بالمكتسبات، التواصل، التعاون، روح التطوع إلى آخره من القيم يعني الحميدة. لذلك هذا التجربة اللي أخذنا فيها هذه القيم أعطيناها الحمد لله للأطفال واستفدوا منها وحاولنا ما أمكن نخدموا معاهم ونخدموا معاهم على هذا النقط ونخدموا معاهم في الحالة النفسية ديالهم. لذلك يعني الأثر يمتد إلى ما بعد الموسم الصيفي ويمتد معاهم ها والقيم في حياتهم يعني الشخصية العملية المهنية في الحياة بشكل عام. لذلك الحمد لله على أنه كان عندنا الدور على أننا نخدم معاهم ونعطيهم هذا المهم.
0: جميل جدا. طيب أيها القائد المؤثر سي محمد فاضل، من خلال احتكاكك بالأطفال أشنه من خلال تجربتك واحتكاكك بهم أشنه اللي شفتيه فعلا كيصنع الفرق الحقيقي في حياة الطفل؟ واش المعلومة أم الشخص اللي كيآمن به؟
2: طبعا الشخص اللي آمن به، لأننا دابا في هذا الزمن يعني المعلومة
0: متاحة
2: يعني متاحة، يعني قد هو المعلومة يلود لها مثلا في جوجل ولا في أي موقع ثاني يلقاها،
0: ولكن ذاك التفاعل الإنساني لكي يكون بين ذاك المؤطر والطفل هناك
2: ولكن فاش يؤمن به شخص وكيسمع له ويشجعه صدقوني ليكون واحد الفرق اللي هو كبير وشاسع. وبالنسبة للرسالة للمستمعين ديالك السي العادي ومستمعين ديال الإذاعة الجهوية، يعني خاصنا دائما نؤمن بولادنا بخوتنا الصغار، يعني لأنه ما كاين حتى شي واحد فاشل، لأنه اللي كيطيح وكيعاود يقوم هذاك ماشي شي واحد اللي فاشل، لا بل هو كيحاول وهو كيمهد هذيك الطريقة ديال النجاح.
0: مطلوب منا نشجعوه ونحفزوه.
2: طبعا مطلوب منا نشجعوه ونحفزوه ونقف معه.
0: فكرة بصراحة مهمة جدا. طيب بالنسبة لك فدوى، تخيلي مثلا كون كان حاضر معنا أب أو أم اللي أكيد ربما تكون عندها واحد الفكرة مستهلكة أن عادة الأنشطة اللي كتكون في الصيف كيكون فقط الهدف منها هو الترفيه، رغم أنها فعلا الورشات اللي شرفتوا عليهم راه لا تخلو من الترفيه، ولكن البعض قد يعتقد بأن طاغي عليها هو فقط أنهم يضحكوا ويبسطوا ويكون الترفيه.
3: صحيح صحيح، وصراحة لا ضير في الجمع بين الترفيه والتعلم، وبالعكس سبحان الله الطفل يتعلم بشكل أسرع،
0: هو ما يعرف ببيداغوجيا اللعب اليوم،
3: بيداغوجيا اللعب صحيح. نعم. من خلال التفاعلية مع الآخرين، من خلال العمل الجماعي، من خلال الأنشطة الإبداعية، سبحان الله قدرة الطفل على التعلم تكون أكبر وأوسع. لذلك كنقولوا لا بأس أن نرفها عنهم، وأيضا أن يتعلموا يعني أشياء قد يعني تسقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
0: صحيح، وكيبان الأثر ديالها في الشخصية ديال الطفل كيف قلتي فتوى. طيب بنت، من خلال تجربتك واش كتشوفي، بأن الموهبة تولد مع الطفل أم أنه يحتاج فقط إلى من يكتشفها فيه، بمعنى هي موجودة فيه مخزنة فيه بحال وكأنه منجم، أم وشنه أيضا دور الأسرة في هذا الجانب؟
1: صراحة يعني هو بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف على أنه الموهبة في بعض الأحيان كتكون، لكن في بعض الأحيان وفي الأغلب الأحيان يعني
0: إذن لا تكفي باش أنها
1: يعني خاصها لابد تكتشف. يعني ممكن يكون طفل عنده موهبة معينة لكن هو ما هو فاهمها، هنا تيك يجي دور الأسرة، دور الأم والأب والإخوان في أنهم يدعموه، يوضحوا له الصورة أكثر، يوجهوه، يدعموه بالمعنوي بالنفسي إلى آخره، باش يقد ذاك الطفل يعطي أحسن ما عنده. لذلك هنا يعني دور الأسرة مهم جدا. ولا أخفيك سرا على أنه في الحفل الختامي ديال الأسبوع الصيفي يعني كان عندي واحد الموقف مع أم اللي تفاجأت صراحة بالابن ديالها في ذاك الشيء اللي كيقدم فوق خشبة المسرح
0: وأمام، وهذا أحسن تقييم للمجهود.
1: صحيح صحيح، يعني هنا إحنا أدركنا أكثر صراحة على أنه مهمتنا بعيدا عن المنافسة وبعيدا عن التتويج وبعيدا عن يعني الحفل والنجاح، لكن يعني الأهم هو هذا الشيء اللي كلمسوه، والحمد لله الحمد لله كثيرا.
0: طيب أظن الوقت بداك يأخذ منا، ما كرهتش أننا نختمو هذا اللقاء من خلال هاد الرحلة ديالكم في مبادرة المنظمة اللي هي متنوعة ونوعية أيضا، لابد أن كل واحد وحدة منكم عاشت وعاش موقف بقراسخ في الذاكرة ديالو في الذهن ديالو، واش كانت فيه اللحظة مع أحد الأطفال ومع أحد الأطفال، وحتى كلمة شكر من أسرة اللي أكيد جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر أغلى من أي لقب، لأن فعلا تغيير الإنسان شي حاجة اللي هي أهم حاجة في هذا الكون وصناعة الإنسان وبناء الشخصية ديالو. قلت أو حتى كلمة شكر من أسرة اللي جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر هو أغلى من أي لقب، وأن الرسالة فعلا تحملون واحد رسالة إنسانية شريفة ونبيلة اللي حملتها عن جدارة تستحق كل هذا الجهد والعناء. نود أن يشاركنا كل واحد منكم بالموقف اللي ربما غادي يبقى دائما في حياته يتذكره، لأنه سيبقى موشوما في القلب والذاكرة. يلا نبدأ سي محمد فاضل.
2: طبعا
0: من هنيت كلمة ختامية بالنسبة
2: طبعا سي العهدي، طبعا بين المواقف اللي وقعت لي يعني في هذا الأسبوع الصيفي، عنه مثلا يوم الحفل اللي جاوا عندنا طبعا العائلات ديال هذوك الأطفال يعني كانوا مقبلين جاونا، وكانوا يعني واخا هي كانت واحد المدة اللي هي قصيرة معدل أسبوع واحد، ولكن كان الأثر ديالها اللي هو يقدم تد مثلا إلى عامين ولا عامين من التعليم، فهمتني؟ هذه الصراحة حاجة اللي حسيتنا حتى
0: قديما قالت العرب مادام ذكرتي الأثر كيقولوا البقاء للأثر، ذاك الوقع اللي كيكون في النفسية يبقى موشوما كما قلت، لا بل بالعكس يقدر يساهم في صناعة شخصية جديدة في ذاك الشخص اللي ربما ما كانش عالم بمجموعة مواهب وطاقات وقدرات عنده اللي هي مخفية.
2: فعلا فعلا، وهذا ما كان تقريبا. وبالنسبة للتوجه طبعا بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى طبعا السادة القادة وطبعا المؤطرين والسيدة الرئيسة وطبعا حتى الأطفال اللي كانوا مشاركين وأولياء الأمور اللي أعطاو من وقتهم وأعطاو من جهدهم باش يجيبوا أولادهم. طبعا شكرا جزيلا حتى لك السي العادي.
0: بارك الله عليك، إذاعة الداخلة بيتكم ثاني.
2: شكرا،
0: مرحبا بكم في أي وقت. شكرا لك أن أنتم حاملي قادة اللي عندهم هذه المبادرة أو كي يشاركوا فيها.
3: فعلا حتى انا نتقاسم مع اخوتي نفس الشيء. ولية امر واحد الفتاة كانت معنا في الورشة، جات وقالت فعلا انا منتي لمست فيها واحد التغيير الكبير. منين جات وقالتها عرفت اننا فعلا عندنا واحد المسؤولية الكبيرة.
0: تقييم
3: صحيح وتقييم صادق، لان
0: صحيح.
3: الام والاب هم ادرى بالابن ديالهم.
0: كيف قال محمد فضل في ظرف وجيز، راه ماشي سهل،
3: في ظرف وجيز
0: بمعنى بذلتوا مجهود كبير.
3: صحيح كان هو

0: التزام صراحة، كان التزام وكانت مسؤولية عظيمة. يعني كنا جايين لواحد الهدف، أن هذا الأطفال غير يمرقوا من هذا الأسبوع بشيء.
1: وهذا واحد من المفاتيح الذهبية اللي جعلت هذه الورشات ديالكم ناجحة
0: الحمد
1: وحققت
0: لله
1: الأهداف
0: الحمد لله. هذا
1: ديالك.
0: صراحة كان مجهود تعاوني بين جميع أعضاء المنظمة وبين جميع الأطر، وأيضا تحت القيادة والإشراف ديال السيدة الناتو بحيحي، جزاها الله خيرا، وجزا الله خير جميع الأعضاء والقادة
1: الحمد
0: الآخرين،
1: لله.
0: أيضا محمود، الأخ محمود والأخت فاطمتو، قاد يعني حتى هما كانوا من القادة المشاركين بورشات أخرى، حتى هما والله بذلوا جهد
1: الحمد لله
0: كبير.
1: راه نبتوا عليهم أحسن
0: الله
1: نيابة.
0: يجزيك بالخير السي العهدي أيضا على الاستضافة
1: نعم،
0: وعلى إعطائكم هذه المساحة للتعريف بهذه
1: وانتم
0: الأكاديمية
1: اهل
0: وبهذا
1: بها
0: التأثير.
1: بصراحه، لان المشاركه ديالكم كقاده ومؤطرين لهذه الورشه تعطي الاكل
0: بارك
1: ديالو.
0: الله فيك.
1: اذا بنتها انت ما شاء الله عليك، اصلا عندك تخصص قانون،
0: صح
1: بمعنى ترافعين كمحاميا ما شاء الله عليك. كلمة نختموا بالكلمة ديالكين.
2: بالنسبة لي يعني الأثر والله الحاجة اللي لمستها أنا في الأسبوع الصيفي صراحة، يعني الإخوان تكلموا على الجانب الأسرة أو أولياء الأمور، لكن أنا لهين نسلط الضوء على يعني موقف عشته في الأسبوع الصيفي، على اعتبار أنه قلت يعني تخطيت من صعوبات، وفي بعض الأحيان يعني أكيد إحنا إنسان ويقبضك شيء من الإحباط بحكم على أنه
1: صحيح،
2: مني كيكون ياسر من المسائل خارجة عن الإرادة، لكن هنا يعني لمست التشجيع من القادة اللي معانا والأطر للمنظمة، وكان من بينهم الأستاذ محمد فاضل اللي نشكره صراحة من هذا المنبر على التفاته صراحة الجميلة، على اعتبار أنه الأطفال اللي كانوا في ورشته حاولوا أنهم حتى هم يشجعوني، وأنا صراحة استمريت، وهذا هو هذه النقطة صراحة المهمة عندنا في المنظمة، أنه تعاون وحد في شيء من نحبطوه أكثر يعني يشجعوه. وهذا هو اللي أنا يعني أثر فيه صراحة، ولا هي يبقى مأثر صراحة. لذلك يعني نشكركم، أشكرك سي
1: مرحبا بك
2: العهدي على الاستضافة وعلى هاي الالتفاتة، وما
1: وانا سعيد وفخور
2: والله لحتى
1: بكم
2: احنا والله
1: بصراحة.
2: لحتى احنا وما تفوتني الأستاذ
1: تفضل.
2: العاهدي، لأنني نشكر والدي المحجوب العباسي لأنه
1: الله،
2: يحنينا يعني في الوتة ويسمعنا
1: ايه،
2: مباشرة، وهو
1: وبالمناسبة كان من أعز تلاميذي بصراحة،
2: صح
1: الله
2: صح
1: يعمرني
2: قالها لنا
1: يحفظه
2: والله.
1: ما شاء الله.
2: فكنشكرك بابا وماما كذلك على أنك مشجعنا وعلى أنك يعني واقف معنا سند الظهر صراحة، وإحنا فخورين بك، وأكيد إحنا عارفين عنك أنت فخور بمناتك.
1: وحتى انتم
2: شكرا.
1: تبارك الله، فدوى عاود
0: نعم
1: فتحت لكم الشهية. نعم،
0: خلتنا نعبر للأخت بنتها الله يجازيها بالخير. طبعا أنا أيضا أريد أن أوجه شكري وامتناني لوالدي المحجوب العباسي، ربما فزت بأفضل قائدة، إلا أن مثلا أنا كنت قائدة الفريق، ولكن هو القائد بالنسبة
1: صحيح،
0: لي
1: هو
0: أنا،
1: أب مثالي
0: هو
1: ما
0: صح
1: شاء
0: هو
1: الله عليك.
0: قدوة لي صراحة، السند الذي لا يمل ولا يكل
1: الحمد لله،
0: في تقديم المعونة وتقديم النصيحة وتقديم الإرشاد.
1: وهذا بان الأثر ديالو على
0: ربي
1: مناته، الحمد
0: ربي
1: لله.
0: يكبر بك السي
1: صحيح،
0: العاهدي، وأمي كذلك صراحة يعني ما نقد ننساها، الله يجزيها بالخير والله
1: زيادة
0: يجعلها
1: بروح
0: دائما
1: منكم،
0: ضروري
1: راه
0: ضروري
1: البركة ديالهم
0: والله.
1: أنكم
0: شوف هذا
1: كتكونوا
0: كله
1: موفقات.
0: كله بفضل الله عز وجل
1: الحمد
0: أولا
1: لله،
0: وبفضلهم
1: تماما
0: صراحة،
1: تماما.
0: وشكر جزيل الأخ محمد فاضل أيضا،
1: يلا سي
0: لأنه
1: محمد
0: سبحان الله
1: فاضل،
0: كان
1: تبدو أنك ما شاء الله عليك مؤثر.
3: فعلا
0: صح هو كذلك فعلا.
3: طبعا نتفضل طبعا جزيل الشكر طبعا لكل من آمن بينا طبعا، وكل من شجعنا، من والدينا، من خوتنا، يعني من عائلتنا يعني، ومن غير العائلة، الكل من شجعنا. وخاصة في واحد القضية مهمة اللي نشاركوها معك السي العهدي ونشاركوها مع المستمعين، عندنا احنا كقادة كنا كنجول لهذاك الأسبوع الصيفي، رغم انهم كانوا عندنا بعض الالتزامات، ولكن كنا نقلعوا من وقتنا،
1: تضحية
3: هي
1: منكم
3: كنا نقلعوا من
1: مرحبا.
3: وقتنا وكنجو لهذاك الاسبوع الصيفي. يا غير فاش كنجو تما كنلقاو تشجيع من تخيل، من سلعتي كنلقاو تشجيع من الاطفال،
1: الله
3: يعني هذوك
1: اكبر
3: الاطفال كانوا
1: الله.
3: كيشجعونا وحنا كنشجعوهم، يعني كان واحد التشجيع اللي هو متبادل.
1: تماما
3: فهمتني؟
1: صح. صحيح، وهذا إيجابي الحمد لله، ودليل على نجاح المبادرة وهالتجربة، لا سيما أن فقط هذه النسخة الأولى ديالها أو الطبعة الأولى. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيوفي الكرام اللي ما شاء الله عليهم صراحة مفخرة، وكيشجعوا أكثر أن فعلا عندنا شباب اللي هما قادة في بناء الشخصيات ديال الأطفال. إذن باسمكم كنشكر ضيوفي الفائزة بلقب أفضل قائد ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل. وبنفس الحرارة كنجدد تشكراتي للفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنتها العباسي، اللي هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون تشكيلية، اللي تم تتويجها ما شاء الله عليها بأفضل منتوج في هذا الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية. طبعا ونشكر أحد القادة اللي خلوا أثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، وهو أيضا عضو المنظمة الشاب الطموح المجيد سي محمد فاضل الفراح. إذا شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
4: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا، الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح، ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
6: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
5: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو، وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
7: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
5: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح، بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي، أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة. الهدف هو أن المنافسة الانتخابية تكون بين أشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
6: أشنا هما الإجراءات المديرة باش نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
5: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، حال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يحل المغرب ضيف شرف الدورة 22 لمؤتمر فن الطبخ، أبرز ملتقى مهني من نوعه في البرتغال الذي يقام يوم 27 و 28 شتنبر المقبل بضواحي لشبونة بمشاركة زيادة من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. وتشكل المشاركة المغربية إحدى أبرز المستجدات الثقافية لهذه الدورة، إذ يشارك المغرب لأول مرة بصفته البلد الضيف ضمن برمجة تسلط الضوء على غنى المطبخ المغربي وتنوع موروثه وما يميزه من تقاليد راسخة في الضيافة وفنون الطهي. يشكل المغرب محط رئيس في الدورة 42 لرالي تولوز سان لويس السنغال الجوي الذي سينطلق في 19 شتنبر المقبل من مدينة تولوز الفرنسية في رحلة تستغرق نحو أسبوعين على خطى رواد البريد الجوي إيرو بوستال. وعلم لدى المنظمين أن 14 طائرة يقودها عدد ممثل من الطواقم القادمة من فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية، ستقطع مسافة تزيد على 10,000 كيلومتر عبر 14 مرحلة. وستحظى طرفاي المعروفة سابقا باسم كاب جوبي بمكانة خاصة في دورة 2026 بحسب المصدر ذاته، الذي أوضح أن المشاركين سيحتفون فيها بالذكرى المئوية لوصول أنطوان دو سانت-إكزوبيري إلى خط لاتيغوير في 14 أكتوبر 26 و900 وألف. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الدخل وادي الذهب عندما تم ماي 26 و2000 بلغ ما مجموعه 616 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 404 مقاولات والأشخاص الذاتيين ب 212 مقاولة. ومن حيث الشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.1% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة 33.9%، بينما شكلت باقي الأشكال القانونية نسبة 0.7% والشركات مجهولة الاسم نسبة 0.2%. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 29 أغشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمل الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التمام غربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سن روحو وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورن سن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايودان نزدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غلم نصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل المعلومات النوم والتنين والنيتي خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي واني خاوم غاي نوبل ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري الجنيز مادي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخس ديالي يطفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد نتي يطفال البيرون تصويت نومي تفام اقاد يصوت قمز واروس اسم الناس عواني لساس لاكارت ناسونال الناس عاودة دي وش توريق اللوكال لاكارت ناسونال الناس ويصوت قمشا نوم وما را يطفال البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونال الناس التوريق اللوكال ويصوت قمشا نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوث النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
4: يا كان وكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. المغرب ضيف شرف الدورة 22 لمؤتمر فن الطبخ في البرتغال. المغرب محط رئيس في الدورة 42 لرالي تولوز سان لوي الجوية. بالداخل وادي الذهب، إحداث أزيد من 600 مقاولة إلى غاية متمماي الماضي. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. يحل المغرب ضيف شرف الدورة 22 لمؤتمر فن الطبخ، أبرز ملتقى مهني من نوعه في البرتغال، الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر المقبل بضواحي لشبونة، بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. وتشكل المشاركة المغربية إحدى أبرز المستجدات الثقافية لهذه الدورة، إذ يشارك المغرب لأول مرة بصفته البلد الضيف ضمن برمجة تسلط الضوء على غنى المطبخ المغربي وتنوع موروثه وما يميزه من تقاليد راسخة في الضيافة وفنون الطهي. وسيتيح البرنامج للجمهور والمهنيين التعرف على جوانب من هذا الموروث من خلال عروض تطبيقية يقدمها طهاة مدعوون من المغرب في إطار انفتاح المؤتمر على ثقافات مطبخية مختلفة وتعزيز التبادل بينها. يشكل المغرب محط رئيس في الدورة 42 لرالي تولوز سان لويس السنغال الجوي، الذي سينطلق في 19 شتنبر المقبل من مدينة تولوز الفرنسية في رحلة تستغرق نحو أسبوعين على خطى رواد البريد الجوي إيرو بوستال. وعلم لدى المنظمين أن 14 طائرة يقودها عدد مماثل من الطواقم القادمة من فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية، ستقطع مسافة تزيد على 10,000 كيلومتر عبر 14 مرحلة، وسيمر جزء كبير من مسار الرالي عبر المغرب مع برمجة العديد من المحطات في المملكة خلال رحلتي الذهاب والإياب. وبعد مرحلة أولى في أليكانتي بإسبانيا، ستحط الطواقم بالمغرب ابتداء من 20 شتنبر، حيث ستمر تباعا بتطوان الرباط قبل مواصلة الرحلة نحو أكادير وطنطان ثم العيون والدخلة، ومنها إلى موريتانيا وسان لويس بالسنغال. وفي رحلة العودة سيحط الرالي مجددا بالمغرب مع محطات مرتقبة في الدخلة والعيون والطرفاية والطنطان وورزازات وفاس قبل التوجه إلى إسبانيا ثم العودة إلى تولوز في 2 أكتوبر. وستحظى طرفاية المعروفة سابقا باسم كاب جوبي بمكانة خاصة في دورة 26 و2000 بحسب المصدر ذاته، الذي أوضح أن المشاركين سيحتفون فيها بالذكرى المئوية لوصول أنتوان دو سانت إكزيبيري إلى خط لاتيغوير في 14 أكتوبر 26-900 و1000. وكان الطيار والكاتب الفرنسي قد عاش لمدة 18 شهرا في كاب جوبي، حيث استلهم جزءا من روايته الأولى بريد الجنوب. ويتيح رالي تولوز سان لويس السنغال الذي أحدث سنة 83-900 و1000 ويعد أقدم وأطول رالي جوي في العالم للمشاركين رحلة فريدة تمتد لنحو أسبوعين على طول المسار الجوي، الذي افتتح سنة 18-900 و1000 على خطى رواد الطيران البريدي. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها

0: النقل 12.41%، وقطاعي البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية 11.08%، والخدمات المتنوعة 10.48%، والصناعات 9.04%، والفنادق والمطاعم 6.75%، والفلاحة والصيد 3.25%، والأنشطة المالية 0.72%. ومن حيث الشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.1% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة 33.9%، بينما شكلت باقي الأشكال القانونية نسبة 0.7%، والشركات مجهولة الاسم نسبة 0.2%. وعلى الصعيد الوطني، فقد تم إحداث 42.905 مقاولات بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000، حيث يمثل الأشخاص الاعتباريون حصة 75% من إجمالي المقاولات مقابل 25% للأشخاص الذاتيين. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. المغرب ضيف شرف الدورة 22 لمؤتمر فن الطبخ في البرتغال. المغرب محط رئيس في الدورة 42 لرالي تولوز سان لويس الجوي. وبالداخل، وادي الذهب إحداث أزيد من 600 مقاولة إلى غاية ما تم ماي الماضي. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة ونبل المرافقة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 29 غشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين الطرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين آسفي والطنطان.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه

0: خدوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحن، اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلي رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
5: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
4: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
6: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
4: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
7: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
4: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: 안녕.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

فيك في القلب اللي يزاد ظاهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلوم.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يحل المغرب ضيف شرف الدورة 22 لمؤتمر فن الطبخ، أبرز ملتقى مهني من نوعه في البرتغال الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر المقبل بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. وتشكل المشاركة المغربية إحدى أبرز المستجدات الثقافية لهذه الدورة، إذ يشارك المغرب لأول مرة بصفته البلد الضيف ضمن برمجة تسلط الضوء على غنى المطبخ المغربي وتنوع موروثه وما يميزه من تقاليد راسخة في الضيافة وفنون الطهي. يشكل المغرب محط رئيس في الدورة 42 لرالي تولوز سان لويس السنغال الجوي الذي سينطلق في 19 شتنبر المقبل من مدينة تولوز الفرنسية في رحلة تستغرق نحو أسبوعين على خطى رواد البريد الجوي إيرو بوستال. وعلم لدى المنظمين أن 14 طائرة يقودها عدد مماثل من الطواقم القادمة من فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية، ستقطع مسافة تزيد على 10,000 كيلومتر عبر 14 مرحلة. وستحظى طرفاي المعروفة سابقا باسم كاب جوبي بمكانة خاصة في دورة 2026 بحسب المصدر ذاته، الذي أوضح أن المشاركين سيحتفون فيها بالذكرى المئوية لوصول أنطوان دو سانت-إكزوبيري إلى خط لاتيغوير في 14 أكتوبر 26,900,000. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة دخل وادي الذهب عندما تم ماي 26 و2000 بلغ ما مجموعه 616 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 404 مقاولات والأشخاص الذاتيين ب 212 مقاولة. ومن حيث الشكل القانوني شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.1% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة 33.9%، بينما شكلت باقي الأشكال القانونية نسبة 0.7% والشركات مجهولة الاسم نسبة 0.2%. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 29 أغشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وإذ ارتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين الطرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين آسفي والطنطان.
1: Thank you.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه

0: وتختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
1: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات الأحزاب السياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة الأستاذة حسناء شهابي، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح أوجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة سيذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك، وإحنا في مستهل

هذا الحوار اللي أكيد نضمن للمستمعين أنه غادي يكون مفيد وجميل وفيه واحد المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربات. واش حنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة. فسؤالي لك نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد

0: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن أصبح قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن أقرب من المشهد السياسي أكيد عبر هذا العالم الرقمي اللي كنعرفوه عبر شبكات التواصل. فبالتالي لابد باش كي أجيب على سؤالكم أستاذ أحمد، نحن أعتبر أنا شخصيا أعتبر أن هذه الانتخابات التشريعية هي حاسمة وأسطر عليها. لماذا؟ لأنها تأتي في ظرف سياسي ليس بعادي كما نقول، بل في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب، لأننا اليوم نحن أمام حاجة حقيقية لتجاوز ما سمي طويلا وكما جاء في الخطاب الملكي بمغرب السرعتين، يعني كيف كنتابعوا جميعا مغرب تتقدم في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لا زالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب رأى أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار، احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل وبالتالي الصبر والانتظار راه تآكل. لهذا فاحنا اليوم المغرب امام اوراش كيف قلت لا تحمل تردد او الحسابات الانتخابيه الضيقه من العديد من المشاريع اللي غيمكن نتكلم عليها، تعميم الحمايه الاجتماعيه استكمال هذا الورش هذا اكيد، اصلاح الصحه والتعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل للناس مازال كتسناه، وتقليص كذلك الفوارق المجالية والاجتماعية، وبالتالي حتى تسريع الانتقال ديال الطاقة اللي كنعرفوا هذا راه ورش مهم، لأن دابا ولينا كنصبحوا كنهضروا على لو غازوديك اللي جاي من نيجيريا، كنهضروا كذلك على الهيدروجين الأخضر والانتقال الإيكولوجي، خصوصا أننا كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخية اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدولة الاجتماعية اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الأحزاب، ولكن دولة اجتماعية أكثر عدل وأكثر فعالية. لذلك فكنشوف اليوم جميعا أن الناخب هذه المرة هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وإنما يصوت على أي مغرب يريد أن يراه وأن يعيشه طيلة السنوات المقبلة.
1: وبالخصوص أستاذة حسناء عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي نعم. أن سقف الانتظارات ارتفع أكثر؟
0: نعم ارتفع أكثر، لأن راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا أننا رحنا كلنا غاديين مع هذه السرعة هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد يطور البلاد، احنا داخلين في التجافي، داخلين في مشاريع كبيرة للبلاد عمرانية، وبالتالي هذا الشيء هذا المواطن نعم كيشوفوا كيتابعوا، ولكن اللي خصو يلمسوا راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هذا الشيء كثير، كنشوفوا المحروقات فين وصلت راه هادشي كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هاد البرامج هادي، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه راه اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهادشي هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا الناخب وغدا غتجيب لنا ناخب اخر، وانما الاختيار والرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراش ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب، ما بقيناش في منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راح حسنا منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغينا كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة، ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب أن لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدرة الطبقة السياسية على مواكبة مغرب جديد، مغرب يريد أن يتقدم بسرعة واحدة ولكن دون أن يترك جزءا من أبنائه خلف.

0: راه ابناؤنا راه حنا شفنا اللي مشى لسبته ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيو يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم. وشفنا راه ما تدفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش دفنوا بالطريقه هذيك اللي شفناها. فبالتالي حنا ابناءنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا يكونوا هما امامنا ونستحضروهم في جميع الاوراش وجميع الاصلاحات. ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن اجلهم.
1: صحيح. ونضيف أستاذة حسناء عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات، بغوا الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية صحيح التغيرات المناخية، ولكن دور الفاعل السياسي اليوم أن يجد حلول لهذه القضايا اللي شرتي.
0: نعم
1: يا أستاذة
0: نعم
1: حسنة.
0: نعم أنا غادي نكمل لك واحد المسألة، بحال دابا كيجي شي واحد كيدق عليك كيطرق عليك الباب كيقول لك، ولا بحال دابا فشي لقاء تواصلي كيقول لك حتى غادي نخفض غادي نقضيو على البطاله، ما كيقولش حتى غنخفضوا على البطاله، غادي نقضي نخفضوا على البطاله. ولكن حتى المواطن يكون كذلك، واحد المواطن اللي هو عنده نعم عنده الاذان سميعه، ولكن عنده واحد الاذان اللي فيها واحد القراءه. شنو هي؟ هو ملي غادي يجي يقول له واش عندك قانون الماليه؟ كيفاش اسيدي غادي تخفض هذه البطاله هذه؟
1: صحيح.
0: عندك قراءه دقيقه اعطيناها لنا، سمعتيني؟ اعطيني عندك تنظير اعطيه لينا. هذا هو المواطن اللي بغينا، وهذا هو السياسي اللي بغيناه، ماشي يجي فقط من اجل الخطاب. لا، راه خصنا كيف قلت قبيله، راه ما خصناش كائنات انتخابيه، خصنا كفاءه سياسيه. وخصنا كذلك راه حتى المهنيه والاحترافيه راها ضروريه، يعني الناس يكونوا اصحاب الاختصاص، لان ملي غادي يجي راه عارف عنده كاين الضر، عنده واحد التبصير، عنده واحد التنظير. رحنا محتاجين لذلك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هذه، راه كان عندنا منظرين مغاربه حقيقيين. المهدي المنجره راه كان منظر، المهدي من بركه كان منظر. ملي كنشوفوا كذلك القاده السياسيين اللي كانوا في القديم، راه ماشي هما القاده السياسيين ديال دابا. واش شحال هذه راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقولها، راه كانوا عندنا صقور وجبابره سياسيه على مستوى الاحزاب السياسيه، وما عمرنا شفنا هذا السب، وما عمرنا شفنا هذا الاتهام المتبادلة، وما عمرنا شفنا
1: في الوقت في
0: الشعبوية ما كانت
1: في الوقت. أستاذة حسنة، أن هاد الصراعات دابا الهامشية اللي فقط تركز على الأشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
0: نعم،
1: وهذا المواطن
0: نعم
1: ما عنده ما يدير به في الحقيقة.
0: المواطن هنا كنلقاو أنه ضحية، شتي مواطن هو أنه ضحية، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغذي العزوف، سمعتيني؟ وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو انك كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوتوا راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي، ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
1: صحيح، لأن التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكتبوا في هاد المواقع.
0: نعم،
1: بالمشاركة التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي مطلوب اليوم. ما يمكنش ديروا التغيير وحنا غير كننتقدوا في المقاهي. التغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع، من تما كيبدا التغيير.
0: نعم، وللاسف دابا حنا جينا عاد كنهضروا دابا على التغيير هذا، انتم راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا حنا يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال من الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في مدخلنا المواقع التواصل الاجتماعي كتلقى المواطنين تيقول لك ما غنمشيوش نصوتوا، لا لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
1: لهذا
0: الوضع اما ديروا واحد سيروا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد نقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نفرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين. عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته. وصراحة راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوته، ما كاينش. هذا هو للأسف.
1: ولكن على الأقل، على الأقل أستاذة حسناء، أكيد في هذا الشيء اللي كاين نختاروا الأحسن نختاره، الأكثر نعم استحقاق على الأقل.
0: نعم نعم، نعم نختاروا الكفاءة ونختاروا الاستحقاق، وأننا نحاول نعبئوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رسالة، هو صحيح. أن الناس تحاول أنها تعبئ
1: لا بصراحة
0: اللي بينها باش يمشي، وأنهم يصوتوا. ما يكونش عزوف على التصويت، عزوف سياسي حاضر ولكن على التصويت لا، لأن هذا هو المغرب اللي إحنا كان بنيوه. لأن ذاك الورقة اللي كان وضعوها في الصندوق راه ماشي ورقة عادية، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن سيمثلك واللي يمثلك لمن، لأنه باش
1: يمثل ولخمس سنوات غادي تتحمله لخمس سنوات.
0: نعم راها ماشي حلقة في خمس سنوات، راها مستقبل لخمس سنوات.
1: أظن اليوم تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق، وهي مشجعة جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم إحراج المصوت ولا داك الناخب، كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقه، دابا حتى داك الستار ديال المعزل تم حذفه، وتم منع ادخال الهاتف النقال. نعم. بمعنى ما بقاش احراج. نعم. انت غادي تكون أنا حر.
0: نعم انا غنقول لك واحد المساله، انا كنت كنساهم، كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفته ونات، عارفين منطقه جبليه قرويه. نعم. فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق اللي عقلتي هذه بكل وحده بلون مختلف،
1: ماكاش
0: الاولى. فبالتالي كنا دائما كنلقى واحد كيوقف تحت واحد الشجره وكيتسنى من الناس، يعني مشوب على واحد المرشح.
1: أيه صحيح.
0: وكيقول الناس يعطيوه الاوراق الاخرين باش يعرف، باش يتاكد، يعني يشوف.
1: يلا شوف ممارسات.
0: شوف ممارسات ديكتاتورية اللي كانت كتمارس في المناطق القرويه ذاك الوقت. هذا الشيء راه وصلت للتسعينات، انا عاقله اوصل يعني من 80.
1: ولكن اظن اليوم كاين واحد الحمد لله.
0: لا نكمل لك مساله اخرى، جا هذا الوقت ديال الورقه ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورتابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا.
1: ها صوروا
0: كصوروا انكم صوتوا عليا. واحد المره كان عقل، جات واحد السيده كنعرفها بحكم عنها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوروا. قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوروا، ومن بعد يضربوا عليها كامله ويحطوها.
1: لا شوف هذه كتولي ممارسات.
0: نعم.
1: ولكن الان راه تم رفع هذا الاحراج اللي ربما كان.
0: شوف هذه حنا كنزكيوها، وفرح صراحة هذه ممارسة يعني محمودة وحميدة أننا نشوف هذا الاتجاه.
1: وحتى أيضا حسناء منع الترشيح. نعم. اللي عندهم سوابق قضائية. نعم. تم. نعم. على الأقل هذا عود. أما كان شحال هذه.
0: نعم هذه أنا بالنسبة لي كتدخل في إصلاحات جوهرية صراحة. صح. لمن سيمثل المغاربة صراحة، هذه كتدخل في إصلاحات جوهرية، وتحية صراحة للقضاء المغربي.
1: تماما. طيب أكيد كمواطنة وحنا كاملين كنعيشوا واحد الأجواء ديال كنشعروا أن كاين واحد الحملة انتخابية اللي ربما بدات قبل موعدها الرسمي بكثير، وخا هي بشكل من الأشكال. واش هاد الشيء اللي كنشوفوا اليوم هو مجرد تواصل سياسي، أم في نظرك أستاذة حسنة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها؟ وإن كان القانون فهو ما مثل هذه السلوكات هي مرفوضة، لأن الحملة غادي تبدأ من بعد وليس من الآن. الحملة بمعناها. نعم. الرسمي المكشوف
0: اليوم قبل الانتخابات، قبل صناديق كتبدأ 12 اليوم. أنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نشير لواحد المسألة.
1: نعم.
0: كنتذكر أن في الانتخابات من كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الإعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني على الوزراء والكتاب. أيه. الدولة أنهم يبانوا أو لا يظهروا إعلاميا حتى في المساهمة وفي المشاركة ديال بعض ديال المشاريع أو بعض الإنجازات. نعم. ديالهم على مستوى القطاعات الحكومية اللي كانوا كيديروها، وهذا الشيء شفنا لأن جا واحد الوقت منعوهم من الظهور الإعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحة، لأن كنشوفوا مازال الوزراء مازالين خدامين، مازالين الظهور ديالهم إعلامي، سواء على الإعلام الوطني وكذلك حتى في الوسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي أنا كنشوف أن هاد الشيء اللي شفناه هاد العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف أنها صراحة حملة سابقة لأوانها. لأن كنشوفوا أن دابا الأحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصلية جهوية، كتدعي لانها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاينه شي ممارسات، لان بحال دابا كتشوف احزاب كتمشي باش تقدم، كاينه احزاب اللي كتقدم المنتخبين لجهه، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد، وبالتالي كنلقاو على انه يعني كاينين فرق شعبيه موسيقيه
1: وكاين وهذا نوع من الاستماله والاستقطاب.
0: نعم، لان هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش، يعني السياسه هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لان الانسان لان المواطن عفوا راه ما جاش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسوا كنطبعوا مع هذه المساله هذه، فانا كنشوف على ان يعني صعب. وبالتالي مساله اخرى هو علاش ما كتكونش هذه اللقاءات التواصليه الجهويه ديال الاحزاب قبل في ذاك الخمس سنوات اللي قبل الانتخابات، علاش كنجيبوها حتى لدابا؟
1: وتكون روتينيه منتظمه،
0: وتكون روتينيه، علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفها وتمشي للمناطق الصعبه والمناطق النائيه؟
1: تماما،
0: ما تمشيش ديرها في بحال دابا نمشي انايا لجهه مراكش اسفي ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش انايا في الحوز ونديرها في بلايص اخرين مهمين؟ علاش انا ما نديرهاش في مولاي ابراهيم في مراكش؟
1: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
0: وما نبقاوش نحكي حتى الموسم ديال الانتخاب. المهم انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد الاستعراض الوجوه، وبالتالي كيبقى راه هو
1: هذا الشيء علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين. دابا هنا فينا
0: هنا اللي غنبغي نقول لك، راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من الصعب اقناع المواطن بانه مجرد تواصل سياسي،
1: تماما،
0: لان المواطن اصبح اكثر ذكاء مما نعتقد، ويميز بين من يعمل طوال الولايه ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات.
1: صحيح، وهذا ما يعرف بالفلكره السياسيه، ذاك الطابع الفولكلوري.
0: نعم، والسياسة ليست موسم انتخابي،
1: تماما،
0: السياسة راها مسؤولية يومية. بحال دابا اللي جينا نشوفوا غير الجماعة الترابية، الجماعة الترابية ديك راه حكومة يومية، حكومة
1: مصغرة.
0: محلية يومية، نعم، حكومة محلية يومية، فبالتالي السياسة راه ماشي موسم انتخابي، السياسة راه هي مسؤولية يومية. وبالتالي للأسف أننا كنشوفوا هاد الانتخابات، هاد سميتو الدعاية الانتخابية اللي سابقة لأوانها، وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي، وبالتالي كيغدي حتى ذاك النفور ديال المشاركة المواطن، النفور ديال المساهمة المواطن، والنفور كذلك ديال انخراط المواطن. ولكن مازال كنقول واحد المسألة واللي كنطلبوها من عبر أثير من البرنامج ديالكم، هي أن المواطنين الناخبين والناخبات الله يخليكم سيروا صوتوا بكثافة، صوتوا راه صوتكم هو اللي مهم عندنا من أجل بناء مغرب المستقبل.
1: وكاين حتى أستاذة حسناء ما يعرف اليوم بدك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنة والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئة العليا السمعي البصري لها كأنها دائما تؤكد على توعية المواطنين بأن الآن يلجأ استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل النيل من أعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.
0: بالطبع بالطبع، هي في حقيقة هذه المسألة أنا كنت تابعتها ديال الهاكا، فهي زعما خطوة جد إيجابية، وبالتالي أنا كنقول على أن المغاربة هما أكبر ذكاء، وما يمكنش لهم أنهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه، وبالتالي راه السياسة راها قيم وراها مبادئ وراها أخلاق وراها هي الالتزام بالاحترام وكذلك الالتزام بالواجبات. إذن فإحنا اليوم أمام عرس ديمقراطي، ولكن أمام عرس ديمقراطي لهذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب دياله أنها تكون سليمة، ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي اولا شي كيطعن في شي وشي كيضرب في العرض ديال شي او
1: وهذاك
0: في
1: ما
0: الشرف ديال
1: كيفيد
0: شي.
1: المواطنين بأي شيء.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس انا كيف
1: يو
0: قلت لك
1: سي
0: هذا كيغذي النفور، لان شوف كيف ما كان المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوه نحتذى به،
1: تماما
0: سمعتيني؟
1: صحيح.
0: لهذا فهذاك القدوه راه ما خصهاش تهز فيه اي حاجه من الشخصيه ديالو، خص ضروري تكون عنده داك الشخصيه القياديه، داك الشخصيه المسؤوله، داك الشخصيه النزيهه، داك الشخصيه اللي دائما مع المصلحه العامه ومصلحه المواطن، داك الشخصيه كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافه اليد ونظافه العقل والسلامه، كذلك السلامه ديال المسار ديالو طيله المسار ديالو، ونشوفوه كذلك الاذان السامعه، لان اللي مهم عندنا هو انه يكون قريب من الاستماع للمواطن وان الباب ديالو يكون مفتوح ويكون على يعني الاستماع على الصغيره والكبيره، هذا هو
1: وحتى
0: استاذه
1: حسناء حتى اسلوب
0: نعم.
1: الخطاب خص تكون فيه واحد النوع ديال الرزانه واختيار الكلمات، ماشي الانسان كيكون في حاله
0: نعم
1: غضب اللي جا فمو كي
0: لا لا هو شوف هو خص يكون الرزانه السياسيه ضروري. راه قبيله تكلمت لك مثلا بحال دابا انا نهضر على مسؤولين سياسيين القاده اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدا يتكلم؟ راه كان الناس الرزانه، واللي كنقول المثل المغربي الحر بالغمزه والعبد بالدبزه،
1: تماما
0: سمعتيني؟
1: صحيح.
0: راه كان كيقول غير كلمه واحده وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الاسهال اللفظي كيتكلم كيتير غير الذباب، وكاين اللي كيعطي غير جمله واحده راه يمكن لها انها تحرك الجبال،
1: صحيح
0: سمعتيني؟
1: نعم.
0: يمكن لها انها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الانسان. لهذا فانا كنقول واحد المساله راه خص واحد الرزانه، خص كذلك ان الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤوليه، ماشي غير مسؤوليه
1: وبالخصوص
0: سياسيه،
1: استاذه
0: مسؤوليه
1: حسناء في
0: اخلاقيه.
1: الخرجات
0: نعم
1: الاعلاميه اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، اذا يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس واخلاقيات ديال وميثاق التعامل. طيب اخت لي فوتنا وعندي لك نقاط،
0: نعم
1: ما شاء الله عليك، وهذه فرصه لان عارفك انت متتبعه وانسانه
0: بارك
1: اللي
0: الله فيك.
1: كتبغي لهذا البلاد الخير من خلال طرح
0: اكيد
1: افكار اللي حتى صاحب
0: نعم
1: الجلاله اليوم يدعو الى ان يكون خطاب صريح وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعتين. طيب
0: ومسألة أخرى
1: نعم
0: اللي بغي
1: استاذه،
0: نذكرها، نعم في الخطاب الملكي الأخير راه الملك راه قال في الخطاب ديالو لا أريد تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد،
1: صحيح،
0: سمعتيني؟ ما كاينش دابا كتشوف الأحزاب السياسية كتشوف ماشي مناضلين منخرطين في أحزاب سياسية، كيجي واحد المسؤول الأول عندهم ديال الحزب، أنت السيد الرئيس، عملتي السيد الرئيس، فعلتي السيد الرئيس، راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد، كيفاش كتطلبوا انتم كتجيو
1: وخلي
0: ديروا تبعات
1: اعمالك هي التي
0: نعم
1: تمجده.
0: نعم نعم احسنت سي احمد، لان خلي الاعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك، وانا الا كنت انت رئيس مسؤول راه من العكس راه خصني نختلف معاك امام الناس، راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري والاختلاف لا يفسد في الود قضيه، راه هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
1: وهذا
0: الحزب اللي
1: كيعطي
0: يعرف
1: المصداقيه
0: ان
1: وكيعطي
0: نعم يعطي ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك وانني انا اللي راه مجدتك اكثر والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا، راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعتك.
1: لا لا بالعكس، الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه
0: لا
1: حسناء.
0: لا حديثك
1: طيب
0: شيق جدا
1: طيب
0: عبر البرنامج.
1: استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل
0: نعم.
1: استحقاق، ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
0: نعم انا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري اننا نكون منصفين، لا يمكن القول ان شيئا لم يتغير في حياه المواطن المغربي. اكيد
1: نعم. صحيح.
0: هناك تحولات واصلاحات مهمه شهدها المغرب خلال السنوات الاخيره، اكيد قياده جلاله الملك هذه ضرورية، خصوصا في تعميم الحماية الاجتماعية، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر. وخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز تعطي 500 درهم، ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون راه كتحيد ليه دونك. ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، جذب الاستثمارات، مواصلات كذلك إصلاح العدد من القطاعات، هذه ما يمكنش يعني نكرو. لكن في المقابل هناك سؤال أكثر أهمية أنا بالنسبة لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الأوراش بالسرعة نفسها إلى حياة المواطن؟
1: الوقع دول. الوقع والأثر.
0: نعم، الوقع الحقيقي والأثر. هنا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى قدرة من الصراحة باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير. أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع.

0: الاقتصادية فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح. بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل عند في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة ديالو؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا مع اللي عشنا في هاد الأعوام الأخيرة وفي هاد الولاية الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح، وإنما في الفجوة. هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد، في الفجوة بين الإصلاح على المستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن. ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق اللي قلنا قبيلة، والاعتراف بما لم يتحقق. يكون عندنا كذلك نعترف أننا فشلنا في بعض المسائل، وفشلنا في بعض الإنجازات، وفشلنا في بعض الوعود. هذه هي المهمة، وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لا كتبنيش الثقة،
1: وبالخصوص إلا كانت وعود حالمة. كتكلم واحد، أعطيني وعدين وحققهم غير
0: وحدهم أي وعدين بركة لي. لأن ما يبني الثقة هو أن يرى المواطن أن الوعد تحول إلى قرار، راه هذا هو اللي مهم، وأن القرار تحول إلى الإنجاز، والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي للسياسة ديال اليوم اللي إحنا غادي ننتخبوا عليها،
1: وهذا هو عين الصواب. طيب، عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظر؟
0: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. متوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد ثقة، ماشي في السياسة، ولكن لأن إحنا مازال كنتكلموا على السياسة. إحنا دابا مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، راه عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد أول حاجة هو أن المواطن فقد الثقة ديالو حتى في العملية الانتخابية، ملي كيشوف ان العمليه، ملي كيشوف ان الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات، ولكن كيمشي بالتوريد التنظيمي. راه هذا راه صعيب، لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا اللوائح الانتخابيه سواء كانت اللوائح الجهويه النساء، ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه شحال من احزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرتو، هذا مقدم ولادو، هذا مقدم اختو، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه كتبقى هذه اللعبه الانتخابيه. دابا انا راه مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هذا مني محسوبة على العائلات، وبالتالي حتى داخل الأحزاب ما نسوش هاد الشيء اللي كيفقد الثقة، هو أن كاين المسألة ديال الولاءات. هذه المسألة ديال الولاءات، وكنشوفوا أن الأحزاب السياسية اليوم راه غير قادرة على تجديد حتى النخب. هذا راه مشكل، ملي كتلقى أن بعض الأحزاب السياسية راه فيها ناس معمرين شحال من سنة، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الأساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه أن مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات السياسية وكيغيروا، كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا أنه يغير هذاك القانون داخل القانون، هذاك الفصل او البند داخل القانون الاساسي، باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى. هذا راه مشكل كبير،
1: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه
0: ديال الاحزاب. حسن سي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب؟ حتى تكون عنده بالتالي ثقه،
1: ومن هنا كتبنى الثقه بمثل هذا.
0: نعم، هذه بالنسبه أسف. مساله اخرى. نعم. اذا هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هذا الحزب بغيتي يكون عنده مدرسه سياسيه؟ لان الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسه سياسيه، راه خصو يكون اكاديميه عنده سياسيه. اليوم اللي كتجي هاد الدعايات الانتخابيه اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشي كيدير اي واحد من الحزب كيدير، كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطنين باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اون امون قبلي، ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لداخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه ما كنحتاجش انا نخلص كي تكون عندي الشبيبه، هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من الجهات هما اللي كيمشيو هما اللي كيمثلوني.
1: عندك اكتفاء ذاتي ديالك.
0: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي ترباو عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
1: وهذه الموسميه راه تسيء بصراحه المصداقيه ديال العمل.
0: حاجه اخرى دابا ملي كنتكلموا على الشباب هذيك ولات واحد الورقه تسويقيه كتخدمها الاحزاب. شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا، وحتى لا ترشحوا كيترشحوا، كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غايجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدموا. اما دائما الاحزاب فدائما بالنسبه لها كيفاش بغيتي يكون الثقه في الاحزاب، وهي دائما كتراهن على المقاعين بيمن مالين شكاره، لان الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالنسبه وبالتالي الاحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج، ولا كيهمها انها تجيب لك برنامج او تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد، اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومه. هذا الشيء هذا هو اللي ولا عندها الاهم. بالتالي مساله كذلك ديال التمثيليه ديال النساء، كنشوفوا ان دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحده كتقاضي الحزب، فين وصلنا كنسمعوا ان التزكيه ولات بالملايين. وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقه. لان بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط، كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينه واحد المناضله، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
1: كيولي ورقه الضغط.
0: ورقه ديال الضغط. مساله اخرى، كيجي واحد جوج، انا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيده اللي غادي نبغي نقول لك عليها ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندهاش ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كتجا الحزب قال لهم لا راه ما خصناش يكون عندنا واحد الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقباتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له حنا الامين العام للحزب قالوا حنا غنستقلوا الا ما درتيش هذا غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضغطة، وبالتالي كتمشي لاحزاب اخرى، حيت انا كنت اشتغلت على هذه من باب واحد البحث، احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه علاش ما درتش هذه، تيقول لك لا لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
1: صحيح، اعتبارات اخرى،
0: هي مساومه سياسيه، مساومه انتخابيه.
1: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكره مهمه، نصوتوا بكثافه حتى نعم. نغير مثل هذه الاوضاع.
0: نعم، نصوتوا بكثافه، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه، ماشي غير نتبعوه، لا، نكونوا طرف اننا نقضيو عليه، وباش نكونوا طرف خصنا نمشي ونصوتوا بكثافه، وصوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود ناكد الله يخليكم، كل واحد في 23 شتنبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح، الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافه، ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كاملين اننا نخرجوا ماشي غير من البؤس

0: هو مسؤوليتنا جميعا أننا
1: لازم
0: نديرو يد في يد، وأننا كنا نمشيو نهار 23 سبتمبر باش نصوتو على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
1: الأستاذة حسناء، كان عندي
0: نعم
1: العديد من الأسئلة، ولكن ما شاء الله عليك، لأن كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعة ديال القطار ديال البراق، وسأضطر
0: نعم
1: أنني نطلب منك ختاما إذا كانت رسالة،
0: نعم نعم نعم
1: وخذي وقتك
0: نعم
1: فيها وعبري رسالة توجهينها للمواطنين
0: نعم
1: عبر
0: أنا
1: أثير إذاعة
0: رسالتي
1: الدخل.
0: المواطن، نعم أنا رسالتي المواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للوعود، من فضلكم الله يخليكم اجعلوها لحظة للمحاسبة والاختيار، الاختيار الملائم الله يخليكم. لا تنظروا فقط إلى من يطرق أبوابكم اليوم، بل اسألوا أين كان بالأمس، سولوا ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات للضجيج لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية ماشي فقط هو أنه هو يجي يطرق بابكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية، ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناءها خلفها. إذا صوتكم ليس مجرد ورقة تضع في صندوق، هو تفويض، تفويض مسؤولية، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. لذلك نهار 23 سبتمبر كنأكد عليها، نهار 23 سبتمبر اختاروا من ترون أنه قادر على أن يجعل من السياسة، وردوا حنا علاش ردوا حنا الثقة للمواطن السياسة، من يجعل من السياسة خدمة للوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات إنجازات. وفي النهاية غنختم خمس خدش بكم السحمت عبر برنامج أثير، وتحية خاصة لكم والطاقم وكذلك الناس الداخلة. لا تمنحوا أصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع أن يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، وأكيد لنا لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذه دعوة لي لكم.
1: ونقول لك أستاذة حسنة باللسان الحساني، الله لا يبكمك، سليم لسانك، ما شاء الله عليك، الحديث معك شيق وريق، ولكن للأسف الوقت ضيق. إذن كنشكرك على كل ما ساهمتي به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية ومسؤولة، قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية، بعيدا عن منطق الشعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة الفاضلة حسناء شهاب، اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية، وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبيدار. شكرا لكم مستمعين على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا إلا عندنا ندور لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
8: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
7: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
9: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
7: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
2: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
7: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي
4: عرض الواحدة الاخباري ياتيكم مباشرة من الاذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. مع دنو موعد انطلاقة الموسم الدراسي المحدد في 7 شتنبر، الوزارة الوصية توجه بضبط غياب التلاميذ منذ اليوم الأول ورصد وفرة الكتب. والمدرسة تعود إلى واجهة النقاش السياسي بما تحمله من أسئلة الإصلاح وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات وربط التكوين بحاجية سوق الشغل. في الفقرة التي نواكب من خلالها تشريعيات شتنبر نتساءل ماذا تقترح الأحزاب السياسية للمدرسة المغربية وأي موقعهن يحتله التعليم في برامجها الانتخابية. وفي أفق انتخاب أعضاء مجلس النواب إيداع التصريحات بالترشيح تنطلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل وتستمر إلى غاية الأربعاء 9 شتنبر. البذلة السوداء في مواجهة نص لم يطوي الجدل، الخلاف بين المحامين والحكومة لم يدخل بعد دائرة الهدوء والتصعيد. لمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يعود إلى الواجهة في خطوة تؤكد أن المسافة بين إرادة الإصلاح ومخاوف المهنة ما تزال قائمة. أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري.

0: الإخباري. مع اقتراب 7 شتنبر تاريخ تدشين انطلاقة الموسم الدراسي، شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في مذكرة رسمية على أن تكون الانطلاقة فعلية منذ اليوم الأول، فلا انتظار للمتأخرين عن الالتحاق، ولا ينبغي أن يحول أداء واجبات التسجيل دون أن يجد التلميذ طريقه إلى مقعده الدراسي. في موازاة ذلك، تفتح الوزارة ورشا ميدانيا لتأمين حضور الكتاب المدرسي في موعده عبر خلايا إقليمية ستتولى النزول إلى المكتبات ونقاط البيع وتتبع مسار التموين ورصد أي خصاص أو تأخر قبل أن يتحول إلى عائق أمام انطلاقة سليمة للموسم الدراسي الجديد. وقبل أن يدق جرس المدرسة في 7 شتنبر، تبدأ الأسر في ترتيب تفاصيل موسم دراسي جديد باقتناء الكتب المدرسية واللوازم التي يحتاجها أبناؤها، وسط حرص على استكمال القائمة في الوقت المناسب. في المقابل، تظل وفرة الكتب المدرسية وانتظام تموين نقاط البيع هاجسا أساسيا حتى لا يجد التلميذ نفسه أمام موسم دراسي بدأ وكتاب مدرسي ما يزال غائبا عن محفظته. روبورتاج هدى نصر الدين.
1: تتسارع استعدادات الأسر المغربية لتوفير المستلزمات الدراسية وفي مقدمتها الكتب المدرسية، حيث يفضل عدد من أولياء الأمور اقتناءها مبكرا تفاديا للازدحام الذي تعرفه المكتبات ومحلات بيع الكتب مع اقتراب انطلاق الدراسة. وبينما يرى بعض الآباء أن أسعار عدد من الكتب المدرسية عرفت ارتفاعا مقارنة بالمواسم السابقة، يعتبر آخرون أن أثمنة بعض الكتب تظل مناسبة في وقت تحرص فيه الأسر على ضبط ميزانية الدخول المدرسي.
2: حاولت نجي شويه بكري باش المهم غير باش نتفاداو هذاك الازدحام تبان الاثمنه ديال الكتب يعني المحليه ديالنا هنايا، ما لاحظتش شي تغير كبير، ولكن بالنسبه للكتب المستورده كاين زياده.
3: لا، كلشي موفر الحمد لله. لي بري كاين شي حاجات زادت فيها، كاين شي حاجات لي بري ريزونابل.
1: ولتفادي ضغط الايام الاخيره، يبادر بعض اولياء الامور منذ اواخر شهر غشت الى وضع لوائح الكتب المطلوبه لدى المكتبات التي تتولى بدورها توفيرها، بما يتيح للاسر استلام الكتب كامله في الوقت المناسب.
4: الورقة ديال الكتب اللي كناخذ من المدرسة كانت ديها دائما في شهر 8 المكتبة ديالي اللي لقيناه راه كناخذوه، وبعض الخطرات يقدر يكون واحد المطبوع جوج ثلاثة، واني راه في الوقت اللي كيتوفروه لله الحمد دائما كيكون واحد الاتصال مع الزبون راه كيوفروه لنا في الوقت المحدد.
1: ومن جانبهم، يؤكد أصحاب المكتبات استعدادهم لتوفير مختلف الكتب المدرسية المطلوبة مع الحرص على التواصل مع الزبائن في حال توفر الكتب التي كانت ناقصة أو غير متاحة في البداية.
5: الزبناء ديالنا كيجيو اخر السنه كيجيبوا لنا اللوائح ديالهم كيحطوا في المكتبات، كنوفروا الكتب اللي كاينين، الا كان خاص واحد الكتاب ولا جوج كنتواصلوا بهاد الكليان ديالنا كيجيو عندنا كياخذوا اللوائح ديالهم، ملي كيجيو الكتب الاخرين اللي ناقصين كنعيطوا عليهم في التليفون.
1: هكذا إذن تتواصل الاستعدادات للدخول المدرسي بوتيرة متسارعة، فيما يراهن أولياء الأمور على التحضير المبكر لتجنب الاكتظاظ وضمان توفير الكتب المدرسية لأبنائهم قبل انطلاق الدراسة.
0: وفي كل استحقاق انتخابي تتعدد الوعود وتتنوع البرامج، لكن ثمة ملفا لا يحتمل كثيرا من التأجيل لأنه يرتبط مباشرة بما نريده لمستقبل أبنائنا ولصورة المدرسة التي نطمح إليها. ملف التعليم.
6: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود المدرسة إلى واجهة النقاش السياسي بما تحمله من أسئلة الإصلاح وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات وتثمين أدوار المدرس والحد من الهدر المدرسي وربط التكوين بحاجة سوق الشغل. في هذه الفقرة التي نواكب من خلالها هذا الاستحقاق الانتخابي، نتساءل ماذا تقترح الأحزاب السياسية للمدرسة المغربية؟ وأي موقع يحتله التعليم في برامجها الانتخابية؟ وهل يتعلق الأمر باستمرار الإصلاحات القائمة أم بطرح تصورات جديدة تعيد ترتيب

0: التطبيق.
1: ومن منظور حزب جبهة القوى الديمقراطية، حسب عضو الحزب نبيل باسم، فإن الإصلاح يستوجب أولا تصحيح المقاربة الحكومية في تنزيل الأوراش الكبرى، إذ ينتقد الحزب ما يعتبره أعطابا ترابية ومجلية في التطبيق رغم سلامة التوجهات الملكية السامية العامة.
2: يرتكز برنامجنا في قطاع التعليم على تطوير المناهج الدراسية والتكوينية بما يناسب متطلبات سوق الشغل، والاشتغال على تطوير نظام الامتحانات والتقويم بشكل يضمن التحقق من الكفاءات المكتسبة من طرف المتعلمين والمتعلمات وبالنسبة للتعليم المدرسي، ومساعدتهم على التوجيه نحو المسارات الدراسية والتكوينية الأنسب لتطلعاتهم ومتطلبات سوق الشغل مع تطوير قدرتهم وميولهم وانفتاحهم على الفرص التي يمكنهم تحقيق التطور والازدهار خلال مسيرتهم الدراسية والتكوينية والمهنية، وأيضا تطوير نظام التكوين والتكوين المستمر لجميع الفئات وتمكين الأفراد من فرص تطوير مهاراتهم وتحقيق التطور المهني في الميادين التي يرغبون في مزاولتها. تطوير نظام الدراسة والتكوين لجميع كحق من حقوق التي كفله الدستور المملكة المغربية. لذا ندعو جميع الناخبات والناخبين لتأكيد صوتهم ضمن مكاتب الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026 من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمواطنينا.
1: لعل أفق تجاوز منطق إصلاح الإصلاح حسب خبراء التربية يقتضي استثمار التشخيص في تنزيل سليم وتشاركي يضمن عنصرا بشريا كفؤا ومنظومة تعليمية ناجعة تنتج موارد بشرية فاعلة تخدم تنمية بلادنا.
3: للتفصيل أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد بلفقيها، الخبير في السوسيولوجيا التربوية، يحل ضيفا على نشرة الواحدة. دكتور بلفقيه، بعد الترحيب، حين تضع الأحزاب التعليم في برامجها الانتخابية، بأي تمثل تنطلق برأيك؟
4: ضمن بالنسبة للتشخيص، يعني أعتقد بأنه أصبح يعني أكثر تطورا مقارنة مع برامج المحطات السابقة، بمعنى أنه أصبح أكثر واقعية، يعني أكثر رقمنة، بمعنى أنه يحامل للأرقام، خصوصا لما نتحدث مثلا عن الأرقام التي تمس مثلا الهدر المدرسي، نجد بأنه كقنبلة موقوتة أصبح يرقمن كأنه يعني مجال ينبغي الاعتناء به لما له من تداعيات على المجتمع. كذلك أصبح الحديث عن الفوارق المجالية مع التركيز على العالم القروي والمناطق النائية كأولوية هيكلية، ثم لا ننسى مجالا هو ذو أهمية قصوى وهو جودة التكوين، بل أصبح الجميع يعني يعترف بضرورة تطوير وتجويد يعني هذا الجانب، سواء من خلال العناية بهيئات التأطير والتدريس والحاجة إلى إعادة الهيكلة لمراكز جهويات، ثم إعادة النظر في المضامين والبيداغوجيات والمناهج التي يعني تم اعتمادها طبعا، كما وتطفو على الملف عدد من الملفات التي تدعو عدد من الهيئات، يعني سواء كجمعيات مدنية أو كنقابات، إلى أهمية يعني حل مشاكلها حتى يعني تندرج وتنخرط في المساعي التجويد والإصلاح. طبعا هذه الرؤية التشخيصية كان لابد من إرفاقها بأرقام، فهناك من اشتغل من الأحزاب على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، لكن كلها يعني شخصت على أهمية مثلا على المستوى مؤسسات الريادة،
3: نعم
4: يعني هناك من وضع خطة زمنية واضحة للتعميم ويعني وتوسيع قاعدة الاستفادة بين 2027 28 و31، يعني 2027 خاصة بالابتدائي، 28 الإعدادي، ثم 2031 خاصة بالثانوي. هناك أيضا من دعا إلى الرفع من المناصب المالية بشكل يعني رقمي، يدعو إلى يعني الرفع من هذه المناصب حتى يتواكب هذه التحديات. كذلك هناك من تحدث عن تمويل، وهذا بطبيعة الحال يعني يشكل إحدى الهواجس الكبرى للجانب التعليم في بلادنا، مع إرفاقها وربطها

0: يعنيها ب يعني مقومات
1: طيب
0: الحكامة.
1: دكتور بلقيه، بينما تقترحه البرامج الانتخابية وما يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، أين تكمن المسافة برأيك؟ يعني كيف يبدو أفق التنفيذ والتنزيل بالتزامات قابلة للقياس والتنفيذ وبأجال وموارد وأولويات واضحة؟
0: بالنسبة لآفاق التنفيذ والتنزيل حسب البرامج الحزبية، فأعتقد تم رصد بعض البرامج التي تتحدث عن المدى القصير، يعني آجال زمنية معلنة رسميا بين 2026 و 2031، يعني ويمكن يعني تصنيفها كما قلت سابقا على المدى، هناك من يتحدث عن إجراءات على المدى القصير، ثم إجراءات المدى المتوسط، ثم المدى الطويل. بالنسبة للقصير هناك توجه نحو تعميم التعليم الأولي ذي جودة، توسيع مؤسسات الريادة سواء المستوى الابتدائي أو الإعدادي في أفق يعني 2027، ثم المتوسط وهو يعني بين 2028 و 2030، السعي كذلك إلى إطلاق ثانويات الريادة، ثم القضاء على الهدر المدرسي كهدف نهائي في 2030، ثم خفض نسبة الأمية من 20 إلى 50%،
1: نعم
0: كذلك حاضر البعد البعيد أو المدى البعيد وهو كما قلت تعميم ثانويات الريادة على المستوى الوطني بحلول 2031. بالنسبة لآلية التنزيل، أعتقد بأن هناك تحديات كبرى لا بد أن تراعى في هذا الجانب، وهو البنية التحتية، لأن هي الوعاء الذي يحتضن هذا الفئة المستهدفة أو الفئات المستهدفة، ثم كذلك التحدي أو الرهان الأكبر أو الرهان الذي يفرضه نفسه ليس فقط على المغرب بل على مستوى العالم هو الرقمنة.
1: نعم
0: فبالتالي كخلاصة لهذا الجانب، الأفق يعني هو يعني موجود ومجدول بأرقام وسنوات، لكن التنزيل الفعلي يبقى هو الاختبار الحقيقي بتوفير ما قلناه سابقا،
1: واضح
0: ولكن ما يسبق ذلك هو التوافق الذي ينبغي أن يحضر لدى المكونات الحكومة المقبلة أو الائتلاف الحكومي، لأن الآن لكل برنامجه، لكن عندما يتم يعني خلق حكومة ائتلاف ينبغي التوحد والانسجام على كل البرامج، البرنامج الحكومي بصفة عامة والبرامج يعني القطاعية بشكل خاص، ومن بينها التعليم على أهميته.
1: الفكرة واضحة دكتور سعيد بلفقيه الخبير في السوسيولوجيا التربوية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات. وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، وزارة الداخلية تعلن عن فتح الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من الشهر الجاري إلى غاية منتصف نهار يوم الأربعاء 9 من شتنبر. تفاصيل بلاغ وزارة الداخلية معك سارة حيدر.
2: تتم عملية إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين، إذ يتعين في المرحلة الأولى إيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فيما يتم خلال المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ووفق بلاغ وزير الداخلية، يتعين على كل وكيل لائحة ترشيح عند إيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية إليكسيون فاما أن يباشر ملء التصريح الإلكتروني وإرفاقه بالوثائق المطلوبة عبر الخانة المخصصة لذلك، على أن تظل المنصة مفتوحة من الساعة 8 صباحا ليوم الاثنين 31 من غشت إلى الساعة 12 زوالا من يوم الثلاثاء 8 من شتنبر. وبموازاة ذلك، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح الاستعانة بحواسيب شخصية أو بأي وسيلة إلكترونية، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية، حيث ستوضع رهن إشارتهم الوسائل التقنية المطلوبة لإتمام هذه العملية خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم، بما في ذلك يومي السبت والأحد، طيلة الفترة المخصصة لإيداع تصريحات إلكترونية.

0: إلكترونيا، ويجوز لوكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. أما إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح فيتعين أن يتم حضوريا، إذ يجب على كل وكيل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الموعد الذي سبق تحديده عند عملية التصريح الإلكتروني، وأن يدلي بهذا الوصل ويودع أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. ويؤكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعد مرحلة إلزامية، ولا يعتبر إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح مكتملا إلا بعد استيفاء هذه المرحلة. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن الاطلاع على التوضيحات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني election.ma. وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، يذكر وزير الداخلية أن الحملة الخاصة بلوائح الترشيح والمترشحين ستنطلق في الساعات الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر، وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر.
1: من الاستعداد للانتخابات إلى عرض ما يريد حزب الاستقلال أن يصنعه من خلالها، ينتقل الميزان اليوم إلى محطة أساسية في مساره نحو تشريعيات 23 شتنبر بتقديم برنامجه الانتخابي. ويشكل تقديم البرنامج مناسبة لعرض رؤية الحزب للمغرب الذي يريده في السنوات المقبلة، ولتقديم اختياراته في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستكون في صلب النقاش الانتخابي. نستمع للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة.
2: حزب الاستقلال اختار أن يخوض هذه الاستحقاقات تحت شعار وطني مستقبلي. قررنا أنه يكون عندنا 5 التزامات أساسية. الالتزام الأول العمل على حماية القيم وحماية الأسرة. الالتزام الثاني وهو أننا نعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز أساسا على ضبط الأسعار ديال المواد الغذائية الأساسية من خلال توزيع أفضل جهوي اللي غيقلص العدد ديال الوساطات، وبالتالي غيزيد يقلص من الثمن. ثالثا وهو اننا نوقفوا كذلك الفساد وما هو مرتبط بتضارب المصالح، وبالتالي اول شيء اللي غنديروا ان شاء الله مستقبلا وهو وضع قانون خاص لتضارب المصالح. رابعا وهو ان نعمل كذلك على الدفاع عن المرفق العمومي. حنا سنعتبر بان التعليم العمومي والصحه العموميه اساسيين، وضروري اننا نزيدوا نطوروا ونقويوها باش تكون عندها جاذبيه اكثر. وخامسا السيادة الوطنية، أي أننا نقوي إمكانياتنا من خلال العمل على أن تكون لنا سيادة غذائية، سيادة مائية، سيادة طاقية، سيادة تكنولوجية إلى آخره، باش نجعلوا أن القرار نزيد نعزو يبقى في بلدنا.
1: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة متحدثا عن معالم البرنامج الانتخابي لحزب الميزان والتي قدمت تفاصيله صبيحة هذا اليوم. خارج الديار، فرنسا تدخل تدريجيا أجواء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل من السنة المقبلة. مع اقتراب موعد الاستحقاق تتسع دائرة المتنافسين على قصر الإليزي، بعدما أعلن عدد من الشخصيات السياسية ترشحهم، فيما يترقب آخرون الظرف السياسي المناسب للإعلان عن خوضهم السباق. وبين اليمين والوسط واليسار بدأت ملامح المنافسة تتضح، في وقت تسعى فيه مختلف القوى السياسية إلى استقطاب أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أجنبية، وخاصة الفرنسيين من أصول مغربية باعتبارهم شريحة انتخابية وازنة. التفاصيل مع مراسل الإذاعة الوطنية بباريس يوسف لهلالي.
3: باريس تدخل تدريجيا أجواء الانتخابات الرئاسية. اليمين واليمين الراديكالي والوسط واليسار كلها مكونات سياسية تستعد لمعركة انتخابية يتوقع أن تكون محتدمة في ظل تعدد المرشحين وتباين البرامج والقضايا المطروحة. وبين مختلف الفئات التي تراهن عليه الأحزاب، يبرز الفرنسيون من أصول مغربية الذين يشكلون شريحة مهمة من الهيئة الناخبة. فما الذي سيحدد اختياراتهم في هذه الانتخابات؟ فريد حسني نائب عمدة مدينة بانيو بالضاحية الباريزية يتحدث عن مشاركة الفرنسيين من أصول مغربية في هذا الاستحقاق.
4: أعتقد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون صعبة وصعبة جدا، خصوصا وأن هذه الانتخابات ستعرف تنافس حاد بين مرشحي اليمين المعتدل والوسط اليمين وأيضا ممثلة اليمين المتطرف وأيضا ممثلي اليسار والخضر بشكل عام. هذه الانتخابات في الدورة الأولى ربما ستكون نتائجها متقاربة طبقا لاستطلاعات الرأي.
3: القضايا الوطنية إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستكون حاضرة بدورها في خيارات الناخبين من أصول مغربية. عمر المرابط النائب السابق لعمدة مدينة آتيس مونس بالضاحية الباريزية يوضح.
5: لتصويت الفرنسيين من أصول مغربية في انتخابات الرئاسية المقبلة يمكن أن أقول أن اختياراتهم تمليها عدة قضايا، وخاصة مواقف المرشحين في الرئاسيات المقبلة، مثلا قضايا الهجرة والاندماج، قضايا الشغل، تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية، لكن هناك أيضا قضايا أخرى وقضية خاصة تهم المغاربة وهي قضية الصحراء المغربية، وعليه يمكن أن نقول بأن هذه القضية تدخل في حسبان الفرنسيين ذوي الأصول المغربية.
3: في ظل تصاعد النقاش حول الهجرة والاندماج من المنتظر أن يحتل هذا الملف حيزا مهما في الحملة الانتخابية المقبلة، وتراهن قوى اليمين وفي مقدمتها ماري لوبين على خطاب أكثر تشدد بشأن الهجرة، وهو ما يجعل مواقف الفرنسيين من أصول مهاجرة ومن بينهم مغاربة فرنسا محط اهتمام مختلف الأطراف السياسية. فهل ستكون قضايا الهجرة والاندماج والعلاقات مع بلدان الأصل عاملا حاسما في تحديد اختيارات هذه الفئة من الناخبين؟ مع اقتراب موعد الانتخابات ستتضح أكثر خريطة التحالفات والمواقف، وستزداد المنافسة على أصوات الناخبين ومن بينهم مغاربة فرنسا. باريز، يوسف لهلالي للإذاعة الوطنية.
1: عرض الواحدة الإخباري متواصل وفيه أيضا البذلة السوداء في مواجهة نص لم يطوي الجدل. ويبدو أن الخلاف بين المحامين والحكومة لم يدخل بعد دائرة الهدوء، إذ اختارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد اجتماع استثنائي امتد إلى ساعات متأخرة مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في خطوة تؤكد أن المسافة بين إرادة الإصلاح ومخاوف في المهنة ما تزال قائمة. سارة حيدر معها المزيد من التفاصيل.
0: البلاغ الأخير الصادر عن جمعية هيئة المحامين بالمغرب سجل بقلق بالغ أن القانون المنظم للمحاماة بدل أن يعزز استقلالية المهنة ويطور تنظيمها الذاتي فهو قد خرج إلى الوجود، وهو محاط بالعديد من الأسئلة حول شكله ومضمونه والمسار التشريعي الذي اتخذه حتى وصوله إلى الجريدة الرسمية. في التوضيح عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط.
6: نحن نعرف جيدا وناهي معنى أن يصبح القانون محل تنفيذ، نعلم معنى أن يكون قد تم نشره في الجريدة الرسمية. نحن محامون، ولكن في نفس الوقت أيضا نحن نفهم الرسائل. نحن لسنا في عناد ولا في خصام مع الدولة، ونحن لسنا في حالة عصيان ضد قانون. نحن نريد أن نحتج بقوة لنقول بأننا ظلمنا في هذا القانون منهجا ونتيجة. الاجتماع القادم لمكتب الجمعية سيكون يوم 10 سبتمبر. الخطوات النضالية المصاحبة أو الموازية أو البديلة هي ما ستتقرر في ذلك اليوم. مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب اللي حضروا فيها العدد كبير وتوفر فيها النصاب الكامل ديال الاجتماع رغم الصيف ورغم العطلة ورغم محنة التوقف عن العمل والأثار ديالها، وتقريبا كل الآراء كانت في اتجاه التوقف، والنشاز لا يقاس عليه والانفلاتات لا يقاس عليها.
0: من جانب آخر ترى جمعيات حقوقية أنه لا يمكن الخوض في مشروعية الحق في الإضراب الذي يوصله المحامون، لكن هذا الموقف تقابله حقوق أخرى للمواطنين تتعطل مصالحهم ويضيع حقهم في الترافع عن قضاياهم طوال هذه المدة. جمال الشهدي رئيس مركز حقوق الناس المغربي.
7: لكن الحق للإضراب هو حق مشروع في هذا الحال، إلا أن دائما كنكون مجال حقوق الإنسان الحقوق تتدخل. من حقي أنه في الإضراب هو حق مشروع، ولكن في نفس الوقت كاين الناس اللي كيستافدوا من الخدمات ديالي ولا فهمت في مجال القضاء. اذا الحق في الاضراب هو حق مشروع، ولكن كذلك هناك اشكال نضاليه مختلفه اللي يمكن من خلالها اننا نعبروا على راينا وندافعوا على حقنا. كذلك احنا مقبلين على اغلبيه حكوميه جديده، وممكن ان من خلال اغلبيه جديده ان هذا القانون يتعدل ويتغير. العداله اساسيه في المجتمع، والمغرب خطا خطوات كبيره باش تكون مستقله، والحمد لله الان غاديه مزيان. ولكن المحاماه اللي هما جزء هو العنصر الثالث في القضاء، ما يمكنش الغياب ديالو من المحاكم باستمرار. وبالتالي احنا كحقوقيين نطالب الهيئه المحامين على انها تراعي كذلك مصالح الناس، ولا سيما النساء ضحايا العنف والاطفال الصغار ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي وضحايا كل الانتهاكات، وكذلك حتى الناس الكبار اللي هما في امس الحاجه للرعايه في مجال الحمايه ديال الحقوق ديالهم من خلال المحاماه.
0: جمعيه المحامين بالمغرب سجلت ايضا ان التوقف عن اداء المهام القضائيه منذ اسابيع طويله يجسد معركه من اجل الجسم المهني من جهه، وخطوه نضاليه من اجل حق المواطن في محاماه حره قويه ومستقله من جهه اخرى.
1: في موضوع آخر، أرقام الانتعاشات تحلق في سماء النقل الجوي بالمغرب، والمطارات ترسم مسارا صاعدا. أكثر من 22 مليون مسافر عبروا مطارات المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بزيادة تقارب 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحده شهر يوليوز استقطب أكثر من 3,450,000 مسافر. بديع سعيد.
8: سجلت مطارات المملكة دينامية متواصلة في حركة النقل الجوي، حيث استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وشمل هذا الارتفاع كلا من النقل الجوي الدولي والداخلي، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال على المطارات المغربية وتوسع حركة الربط الجوي مع مختلف الوجهات. نسمع لرضوان زهرو الخبير الاقتصادي.
9: هذه النتائج تتحقق اليوم نتيجة لعدة عوامل، أبرزها هو الاستراتيجية الوطنية لإنعاش القطاع السياحي في بلادنا، كذلك البرنامج الطموح لمطارات المغرب وللخطوط الملكية المغربية. طبعا الأمر يتعلق بتحديث البنيات، تطوير الأسطول، كذلك انفتاح على عدد من الوجهات الجديدة، لكن يبقى قبل كل ذلك الاستقرار الذي تنعم به بلادنا اليوم في محيط مضطرب، ثم كذلك وجود قوة ناعمة جاذبة للسياحة بكل أنواعها وأشكالها.
8: وتصدر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قائمة المطارات الأكثر استقبالا للمسافرين، يليه مطار مراكش ثم مطار أكادير ومطار طنجة بن بطوطة ومطار الرباط سلا. وعلى المستوى الدولي، واصلت السوق الأوروبية تصدر مصادر حركة المسافرين بأكثر من 16 مليون مسافر، مع تسجيل نمو لافت في الرحلات مع أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. عودة لرضوان زهرو الخبير الاقتصادي.
9: نتائج إيجابية تعرفها حركة المسافرين في بلادنا مع هيمنة واضحة للمصدر الأوروبي، طبعا متبوعا بأمريكا اللاتينية ثم الشرق الأوسط. بالنسبة لهذه المنطقة الأخيرة فالأمر منطقي ومفهوم بالنظر إلى التوتر الذي تعرفه المنطقة ثم الاضطراب الذي نتج عنه في حركة النقل الجوي بشكل عام.
8: وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع النقل الجوي يستمر في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية ومحور جوي يربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي الأسواق الدولية، مع استمرار الاستثمار في تطوير البنية المطارية ومواكبة النمو المتزايد في عدد المسافرين.
1: قبل مواصلة أنبائنا، نلفت عنايتكم مستمعينا الكرام بأن أذان صلاة الظهر يرفع في هذه الأثناء حسب توقيت الرباط سلا والنواحي. اللحظة مستمعينا نتوقف مع جديد الميدان الرياضي وأضواءنا الكاشفة، نوجهها إلى المشاركة المغربية لنهار اليوم في الألعاب المتوسطية بإيطاليا وقرعة البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم. حميد زموري.
10: الرياضة الوطنية حضر اليوم ضمن منافسات الألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية بشراء الترياتلون التنس والجيدو. ترياتلون انطلاق من الساعة 4:15 حضور جواد عبد المولى في المراحل النهائية، طيبي شماء في المراحل الإقصائية للجيدو. فيما التنس وحضور لأربعة أسماء مغربية في الربع النهائي، في الثنائي يونس العروسي إلى جانب ياسين دليمي في النصف النهائي، والبحث عن مقعد في اللقاء النهائي انطلاق من الساعة 6:30. من الأسماء المعول عليها لمعانقة اللقب المتوسطي كريم بناني.
11: Les conditions là, ça a bzef, qu'il y a beaucoup d'humidité, qu'il y a une sod. Et voilà, je tiens à remercier les coachs qui m'ont aidé. Je remercie aussi le Jamais américain de tennis, le comité olympique, pour le soutien qu'ils nous donnent, que ce soit le soutien logistique et financier. Où j'espère, Inch'Allah, que je suis le plus loin possible fait le tournoi. Et nous avons l'aidé à Hassan Timchil.
10: ياسمين القباج ستدافع كذلك عن حظوظها وتجاوز مرحلة الربوع انطلاقا من الساعة 4 بعد زوال ياسين أدليمي يقابل في مرحلة الربوع للإسباني سانشيز كيليس. بالأمس تألق لأبطال الجيدو بفوز المغرب بثلاث ميداليات ذهبية بالإضافة إلى فضيتين. أحمد علوي الشريفي يفوز بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 60 كيلوغرام، والمغرب لحد الآن في المركز التاسع في الترتيب العام ب14 ميدالية، منها 4 ذهبية، 5 فضيات و5 برونزيات، مع تذكير بالإنجاز الرياضي الكبير للتيكواندو المغربي وفوز فرح توزاني بلقب بطولة العالم لوزن أقل من 46 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم المفتوحة للسيدات المقامة بالصين. وفي كرة القدم الوطنية حددت لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم تاريخ 24 من الشهر المقبل موعد انطلاق الموسم الجديد للبطولة الاحترافية مع تخصيص جائزة مالية للفائز بلقب تصل لمليار سنتيم. الدورة الأولى التي أسفرت عنها أمس القرى أعطت مواجهات قوية، أبرزها لقاء كلاسيكو بالرباط بين الجيش الملكي والرجاء، حامل لقب المغرب الفاسي يقابل نادي الزمرة في أول ظهور لهما بقسم الكبار، أمل تيزنيت يقابل اتحاد طنجة، ووداد تمارا يحل ضيفا على الوداد الرياضي.
1: بالتقرير الرياضي مستمعينا نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري للساعة الواحدة، نذكر بأبرز ما جاء فيه. مع دنو موعد انطلاقة الموسم الدراسي المحدد في 7 شتنبر، الوزارة الوصية توجه بضبط غياب التلاميذ منذ اليوم الأول ورصد وفرة الكتب والمقررات الدراسية. في أفق انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع التصريحات بالترشيح تنطلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل وتستمر إلى غاية الأربعاء 9 شتنبر. البدلة السوداء في مواجهة نص لم يطوي الجدل، الخلاف بين المحامين والحكومة لم يدخل بعد دائرة الهدوء، والتصعيد لمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يعود إلى الواجهة في خطوة تؤكد أن المسافة بين إرادة الإصلاح ومخاوف المهنة ما تزال قائمة. ممتن على كرم إصغائكم، في أمان الله.
12: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
13: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، ومن الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قد يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقدنوا بالله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
6: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
3: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت اصدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كلانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون

0: زدغنين غ الخارج ما منك اسرات سكرين لوكالت يولي راه فلاسني نوب صوت كشمات صدغار الكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي راه فلاتوني نوب سليمايل نغزنت ستغارست البوسطة كريغت يعني الزرادينو بغير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكالت تصحنيت
1: يزدولي رفلات نغينو يخصا دي يدفار بيرونو صوت النغ
0: ورد دايما يغي دفار ولان تاني اللي بيرونو صوت لمود دفار أريد صوت غوم زوارو سيس من الناس إغيادي سرس لكارت ناسونال الناس أرداغي لمي سرس توريخت اللوكالت إد لكارت ناسونال الناس إصوت غلب لسنون إغيد فاري كرين اللي بيرو يادن أرياك لكارت ناسونال الناس إد توريخت اللوكالت إصوت غلب لسنون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أرد صوت كله يا باش تزيك سمازيرت الناس قدام
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاوي قدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الثانية.
3: أش غادي نقول لك جيان؟ النتيجة احنا كنتشوفوا وكنسولوا على بعضنا وكنناقشوا ما جد من جديد من أحداث وأخبار. أش بغيتي باقي؟
4: ما كافيش.
3: ما فهمش.
4: كتفهم غير اللي بغيتي.
3: مازال ما فهمش.
4: أنا غدا نفهمك السي شاكيب. حل ودنك واسمع مزيان. كتذكر جميع الوعود اللي وعدتيني بها
3: بخصوص أش من موضوع؟
4: موضوع زواجنا. كنظن ما بقاش كيهمك.
3: شكون قالها ليك؟
4: تصرفاتك، هروبك، انشغالاتك. كنتي كل نهار كتجي تشوفني في الدار كتغدى وكتعشى معانا. تليفون كتصل بيا 3 أو 4 المرات كتحكي لي على كل حاجه وقعت لك كل يوم. هادشي كله اختفى واختفيتي معاه. هاد النهار غير بصدفه تلاقينا والا عمرني ما نحصل عليك. تقدر تفسر لي هاد سلوك الجد اللي وليتي مخدم معايا؟
3: بصراحه جيهان كنت كنتظن من تلاقاو نتحدثوا على امور اخرى. ساعه انت فاجئتيني.
4: وشنو هي هاد الامور الاخرى اللي كتبان لك عندها اهميه اكثر من هادشي اللي قلت لك؟
3: سوليني مثلا على احلامي. فين وصلت في الكتابه ديال القصه الجديده؟ وبزاف ما يتقال.
4: وفين انا شفتك باش نسولك على هادشي مجموعه؟ ياك حتى لما كنتصل بك في التليفون ما كتبغيش تجاوب.
3: دابا شنو غادي نعتبروا هادشي ديال العتاب محاسبه توبيخ؟
4: وانت نعتبروا تصرفاتك معايا شنو؟ هروب، نخال، استخفاف، استهزاء. هاد اللامبالاه ديال كشاكيب ما عندها الا تفسير واحد، كتحاول ما امكن تقطع علاقتنا بصفه نهائيه.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: حساب الموت راها كاينه عزيز.
1: هاد الهضره هادي قولها لشي حد اخر، اما انا راني شربك ماء مسكين، قلبك حنين وليتي مؤمن بلا قياس، ما بالك فين تامن غير في الروضه.
0: راه كنا ديك السبب.
1: ايه ابقوا فيك الموتى اللي مدفونين هنا، انا اضرب الفقد في راسك. داك النهار راك ملي وصلتيني لداري كانوا عينيك مرشوقين على باب الروضه وعقلك مخطوف على هذيك اللي كانت واقفه هنا، واليوم كتقول لي جيتي كتمنظر. على من كتشلهب؟ على من
0: اسيدي باز؟ ما كتنسى ما كتفلت لك حتى حاجه، ما عندي ما نخبي عليك اخويا عزيز. العقل خطفاتو ليا فعلا هذيك اللي شفتي هنا.
1: ايوا هكذاك خرج ليها قود. قول لي هضرتي معايا بعدا؟ عرفتي شكون هي؟
0: مازال ما جاتش المناسبه.
1: كيفاش؟ على ماشي على قبلها انت هنا دابا؟
0: جيت غير صدفه على الله القاها. هذه العشر المرات وانا كنجي باب الروضه يمكن صدفه، للاسف غاب ليها الاثر.
1: وداك النهار فاش تفارقنا هضرتي معاها؟
0: هضرت معاها ولكن ما طولناش، غير قطعت شي بركه من عندي بالفرحه مشات مزروبه.
1: شي بركه؟ علاش عطيتيها الفلوس؟
0: صدقه لوجه الله.
1: كيف الصدقه؟
0: صدقه شفتها ما دايت ديها كصعبه بالروضه، قلت نتصدق عليها حتى انا باش نجرها للهضره.
1: ايه
0: هو هي غير خدات الفلوس وصرحت مع الطريق وخلاتني بحال الحمق هايم.
1: وجيتي اليوم زعما لعلك تصيبها هنا؟
0: تماما. ها انت فهمت يا خويا عزيز، هذيك السيده اصبحت مسيطره على خيالي وعلى تفكيري.
1: لا لا لا لا خويا، لا لا لا ما فهمت والو انا. اسمح لي بعدا نسولك، واش هادشي اللي حكيتي ليا كله بالمعقول ولا انت عايش دابا شي فتره ديال الخيال؟
0: كنتكلم معاك بصدق عزيز، عمر شي وحده ما حركت مشاعري بحالها ولا تلفت لي العقل من غيرها.
1: واش كتعرف اش كتخرج على فمك؟ واش انت في كامل قواك العقليه ولا دايخ؟
0: ضايف وعارف اش كنقول.
1: لا لا لا لا ما كنظنش، بنت لقيتيها هكذاك في باب الروضه تعلقتي فيها، ما عرفتيها لا شكون هي ولا منين جاي حاجات ولا واش هي من مستواك ولا لا، غير طحتي هكذاك على وجهك وعلى خاطرك وكتقلب مازال تعلق فين تفلق.
0: تعلقت اخويا عزيز تعلقت، واللي عطى الله عطاه.
1: عباد الله عباد الله، واش انت مهبول ولا مريض ولا مالك؟ وجيهان جيهان بنت عمك اللي طالب هذا الزواج، وناديه اللي معلقه بيك، هادشي كله ضربتي بيه عرض الحائط وتعلقتي بهذيك المسكينه.
0: اشوك اخويا عزيز احترم شعوري، تكون كيف ما بغات هي اللي كاينه وهي اللي غادي تكون.
2: سلوى سلوى
3: هانا جايه بابا.
4: هانا بابا بغيتيني؟
2: ايوا جلسي يا بنيتي سلوى نتكلم معك. جلسي.
4: باقي تابعني نكتب شي تقرير الا سمحتي بابا، تنبعد واخا؟
2: لا لا لا ما غادي نطول شي يا بنتي عليك، جوج دقائق الا كثرت. جلسي.
4: هانا كنسمع. شنو؟
2: ايوا عجبتك الدار اللي كرا عزيزي ياك؟
4: مزيانه متسعه وفروجيه، خصها غير بعض الروتوشات والتصبغ.
2: ايوا الحمد لله ماشي مشكل، هذاك شي قريب الحل. ايوا قولي لي يا بنتي وتكلمي معايا بكل صراحه، ما كتشوفي شي يا بنتي بلي عزيز دار المثل اللي كيقول سبق العرس بليله؟
4: بحال اش بابا وضح كلامك.
2: ايوا بنيتي كريتو الدار فين تسكنوا قبل ما تكون الخطوبه، واش ما كتشوفي شي هذا تناقض بالنسبه لعاداتنا وتقاليدنا؟
4: معاك الحق بابا، ولكن غير طمأن واعتبرني خطيبت عزيز، هاد الشي ما فيه شك.
2: ايه ما فيه شك ما قلناش اي، ولكن باش نطمأن خاصو يجي يطلبك من عندي ولا من عند ماماك ونحسو تحنا بهاد الواقع ونعتبروه التزام.
4: من ناحية التزام بابا عزيز راه ملتزم وانا تايقة فيه، والدليل واضح وضوح الشمس، هو الدار اللي جرى وجرح تلقاها باش نضمنو استقرار ديالنا.
2: ايوا الدار بنتي ماشي دليل على الالتزام ديالو، خاصو يتقدم ويخطبك من عندي بصفه رسميه.
4: ولكن بابا مده هادي وحنا كنتعرفوا، ما كاينلاش نشكو في بعضياتنا.
2: ايوا الشك بنيتي كيبقى وارد في كل لحظه. شوفي جبدي مع هذا الموضوع باش تاكدي اش من اتجاه قبط معك.
4: واخا بابا ما تبقى غير على خاطرك.

0: أنا دي الله يهديك، هي ده بشك فيه في علاقتنا، معناها هذا ما عندك فيها ثقة.
1: وريني كيفاش غادي تكون عندي فيك هالثقة. أنت غابر وما كنشوفكش أسبوع هذا، وتليفونك ما كتجاوبش عليه، وأخبارك مقطوع عليها الحس. أشنو معنى هادشي؟
0: ما معناه والو، ظروف في هاد الأيام ما مستقراش. القصة اللي كنكتب واخدة لي وقتي كامل، وراني غير تالف وخلاص، ما مسالي نحكو حتى راسي.
1: بركة ما تكذب عليا شاكي.
0: علاش غادي نكذب عليك نادية؟ مالكي كتشوفي دايما الجانب السيء، كوني شوية متفائلة.
1: أعطيني شي دليل باش نكون متفائلة. أنت نسيتي وعود كلها اللي موعدني بها، وغبرتي بحالة سرطاتك الأرض. ما كتسول، ما عرفتك فين أنت، واش كتقدر هاد الشيء يا شاكيب ولا لا، ولا كتجاهل وكتعامى.
0: خصني بعدا نفك حليلتي مع عمي وبنتو جيهان.
1: مال عمك ومال بنت عمك جيهان؟
0: حد فاصل بيني وبينك.
1: وضح كلامك يا شاكيب. مالي أنا، أش دخلني في هاد الموضوع ديال عمك وبنتو؟
0: عمي يا لالا بغى يزوجني ببنتو جيهان، وأنا واحد ما عارفش أشنو غندير.
1: زوينة عندك هادي، إذن كتحبها؟
0: ألا لا، ما بيني وبينها غير العمومة، لا زيادة ولا نقصان.
1: إذن صرحها وصرح عمك وخرج من باب واسع، ولا أنا عندك غير زايدة؟ دغيا بانت لك بنت عمك بدلتيني بها.
0: أش هاد الكلام نادية؟ أعطيني غير فرصة نتخلص منهم بزوج، وديك الساعة ما يكون غير الخير.
1: ديالاش هاد الفرصة؟ واش انت عندك نية الزواج ببنت عمك جيهان أو لا؟
0: الصراحة ما عنديش، وعمرها ما كانت عندي.
1: إيوا، وعلاش مصدع راسك؟ هنا كينتهي الموضوع، خذ موقف وتكلم معاهم بصراحة، ومريضنا ما عنده باس.
0: راه ديك المجابهة والصراحة اللي ما عنديش أنا ديها.
1: وعلاش متردد وخايف؟ ما قادرش تواجههم وتصارحهم؟ ما بغيتيش تاخذ موقف؟ معناه هذا ما عندكش شخصية.
0: أرجوك نادية بلا إهانة، المسألة راه مسألة وقت، خاص تبان المناسبة فين نعبر على الرفض ديالي.
1: اسمع شاكيب، يمكن تسمح لي ندخل ونتصل بها ونهضر معها بالنيابة عليك؟
0: لا وياك، حماقيتي ولا مالك؟ إذا دخلتي عاد غادي تشعلي العافية عليا وعليك.
2: زينب، علي نعاونك في الكفة الأخرى، راكي متقلة. بلا شوافة، غير وقفي نرتاح شي شوية. عييت مالك على هالدهكة ديال الخضرة واللحم والحوت والدجاج؟ كون قضيتي يا صاحبتي غير بشوية العدس والسردين.
3: طابت ليا معدتي بالعدس واللوبيا، رجع في الله. حلفت ديك الميتين درهم اللي تكرم عليا بها داك السيد اللي حكيت لك عليه، نخسرها وربي كبير.
2: زوينة هادي، ولكن انت راه ما عندك ثلاجة، فين غادي تخبي هادشي كله؟ راه غير غادي يخسر.
3: خبي لي عندك انت شي شويه والباقي نقضي بيه.
2: شوفي ها، عمرك لا ديري بحال هاد البهلان. انت عندك المشاكل، راه اللي بغى صاحبتي يجمع الفلوس من الصدقات ما خصوش يبدر، وزيري شويه الصمتة.
3: اختي وفاء، راكي عرفتي الراجل معها من عايشه، ديركي الهيش، خبزه وحده هي الاخرى ما كيجيبهاش، لا ليا ولا لراسو ولا لبناتي، على من غادي نعتمد؟ هزي هزي وكان القفة وزيدي قدامي. الزمان قهرني، شحال قدني نتهد ونتساس ونربي صحتي عاد تجيني الترفيحه، اش بغيت نكجدر بها مازال؟
0: هذه اللي خبرات، هذه الغبره فين تكون مشات؟ جميع الروضات اللي في المدينه مشيت ليهم، ما خليت فين قلبت، والاثار ديالها ما باينش. ماشي، علاش ما زوج داك السحاي اللي وقف باب الروضة؟ تقدر تكون عنده خبر.
4: أشريف، أشريف، أسيدي، أيه هي أنت، أنت، أجي أجي قرب.
5: بغيتيني نعم أسيدي؟
0: أيه، الله يجازيك بخير. واحد السيدة سميتها زينب كتسترزق الله هنا باب الروضة، ما عندك عليها أخبار؟
5: أش قلتيني نعم أس؟ زين ديالك؟
0: أيه زين بسيدي، ظهر لي لا قرط حق الله ولا لابسه البيض، كتكون ديما هنا.
5: طويله وعمره شويه.
0: بالضبط هي هذيك.
5: ايوا نعم سي، البارح كنت هنايا ميقات العصر، هي وديك صاحبتها.
0: وما عرفتيش فين تكون من غير هنا؟
5: سمعت انا عمس كتوصي ديك صاحبتها باش يحضروا التجمع في ديك الكرامات اللي داير الحاج المكي في ضريح القضيع عياض.
0: الحاج المكي؟
5: ايه نعم سي، الحاج المكي كلشي كيعرفو، راجل واش من راجل، كل عام كيجمع الناس

0: سكنوا الدراوش وكيدير ليهم عشا في الطريح دايزو الكلام، ومن بعد كيفرق عليهم بزكاه وكيزيلها حتى بالمونه، الدقيق الزيت السكر واتاي. الله يعمر هدار، الله يعمر هدار داك الحاج، كلشي كيبغي نعم اسكي.
1: شكرا شكرا، وسمح لي. لا
0: لا لا لا لا لا ما كاين حتى شي باس. نعم بس حتى الى مشيتي للطريح تلقاها تما، كاع المساكن والدراوش كيتجمعوا في ديك الفشطه، الحاج المكي كيوجد ليهم حفله كبيره، الله يكبر به، حتى عيانيت غادي تكون تما. نعم اسيدي
1: بارك الله فيك، تفضل خذ هاد البركه. خذ
0: ايه واش شتي دابا؟ نعم اسيدي انت سولتينا وحنا جاوبناك، ايه واش صدق؟ علاش
1: اسيدي ما تعتبرهاش صدقه، هذا غير شي بركه باش تقضيهاك. خذ
0: يو السلام. نعم اسمي لي قلتي البركة نقبلوها على الرسول عين. نعم اسمي
1: و بسلامة
0: يجيك الخير. نعم اسمي
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثانية من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، سناء محي الدين، نجاة الخطيب، سعاد خيي، وعبد القادر بوزيد. موسيقى الجينيريك لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فقد جبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قد جبرنا حد بار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: فقرة اليوم غذاء ودواء مستمعتنا مستمعين الكرام، اخترنا لكم موضوع اللي أكيد كيتناسب مع مواضيع الصباح، وهو الحديث عن مشروبات صباحية اللي قد أي واحد فينا يبدأ بها اليوم ديالو، طبعا كتبان أهميتها في أنها تقضي على مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. طبعا المعلومات العلمية استقيناها من موقع إنديا لكي يتكلم بطريقة علمية عصرية حديثة عن أهم المشروبات اللي تجد أنها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الصباح.

وفي المشروبات صباحية اللي تقدر أنها تعفينا من المشاكل دي الكوليسترول الضار. ذكرت هذا الموقع أو ذكر هذا الموقع العلمي عصائر التوت. وطبعا فاش كنقولوا التوت كنتحدثوا على أنواعه على الفريز اللي شي مرات كتلقاو يكتب في مجلات شرقية بكلمة الفراولة. فجميع أنواع التوت غنية بمضادات الأكسدة وفيها ألياف، وهي كتساعد أيضا أنها تقلل مستويات الكوليسترول في أجسامنا. يكفي أننا نخلطوا هاد العصائر ديال التوت مع الرايب ما يعرف بالزبادي في الخلاط طبعا، ونشربها كعصير، ونقدر نستعملوا إما الفراولة الفريز أو التوت الأزرق أو التوت الأسود.

0: وضمن لائحة هذه المشروبات الصحية اللي كتقلل مستويات الكوليسترول غير الحميد أو الضار في أجسامنا، المشروبات اللي فيها الكاكاو، على ذكر الكاكاو مستمعين الأعزاء فهو يعد المكون الرئيسي لما يعرف بالشوكولات الداكن، وعلى ذكر هذا الشوكولات الداكن دائما فاش تبغيو تشريو الشوكولاتة يستحسن تفادي اللي فيها مكونات الحليب، ولكن تاخذوا داك الشوكولات اللي راه يمكن تكتب فيه دارك وكيكون داكن، ولكن شوفوا شحال فيه ديال النسبه ديال الكاكاو، فإلى تجاوز 70% فهذا دليل على انه صحي. علاش؟ لان الشوكولاتة الداكنه فيها مركبات الفلافانول وهي من مضادات الاكسده اللي كتقلل من مستويات الكوليسترول الضار. طبعا ما نكتروش ناخدو مثلا جوج لوحات صغيرة منها، وكيزيد بالعكس تبتوا العلماء أن هاد الشوكولاتة الداكنة اللي فيها أكثر من 70% من الكاكاو راه كتنكتب على ظهر الغلاف ديالها أن هاد النوع كيزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، وأضع أربعة أسطر تحت الجيد، كما كيحتوي أيضا على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، واللي يقد أنه فعلا يخفض نسبة الكوليسترول الكلي. إذن حرصوا في الصباح أننا نخدو مشروبات صحية ما تكون فيه سكريات اللي هي صناعية، لأنك تضرب الجسم، وكتعرفوا في الصباح أن الجسم من بعد واحد الفترة ديال الصيام أنه كيستقبل أي مادة وكيحاول يستفد منها إلى أقصى الحدود، وبالتالي تفادوا أنكم تاخدوا أي مشروب صباحي غير صحي. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: غذاء ودواء.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي حمد، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا نانا مثلا قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك، بعد التحدث معه راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

سير الزينة وبن أعلام، سير الزينة وبن أعلام.

0: تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: نجيك انا بالشوار يا نوره ومدحدح
1: حياتي

別の

لك دواء قلاب وذياب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: في رياضي الأدب الحسن
3: تعداد محمد العبد.
4: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة عهدنا.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: المدرسة الحسانية عندما كانت لها عطاءات مختلفة، وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى، فنجد مثلا مدرسة لا محمد لأحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة، وهو شاعر تيرسة بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. فلم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها، انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى.
2: أقرأت شواسي للمسجد راح أقلاد من

يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام مريميدة: عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمامي، وعلى العبد المختاري من كل قوم كرامي. محمود خص بالجودة، خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة، فنهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة، فجوه تسدو اللطامي، هديت باسم الإله وحمد رب الأنام، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين، محمد بن عبد الله الرسول الصادق لمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدمجين، اللي رب ما قطع صاه، اللي شفيع المذنبين، يشوف القدام ووقفاه، اللي جات والأشجار منين نداها، والضب النداه تكلم الوامن وامن من كيف انداروا، يا من بالله حذاه، أمن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جات وتتفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ضرماه، من المعجزات الزينين داخل بين اكمام وعفاه، ورتله بني هلمتين في رمشة عين اليه معاه ابو بكر زاني اثنين. والقصيدة تستمر الى ان تصل الى نوع من التوسل. الان نتطرق الى نوع اخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل أو الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ماك يقل وخلقك فاصل فيهم سيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبلة والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت واني جاي، الفغود الناب ملوكاي، ولوكاي خف الاثنين، واعطي زاد انت يا العطايل، نعرف من معطاك الزين، الين يعلي بص الصاي، السيل يزبد بلسانين، واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين، ويعودوا المكافح واخواي، الجوية فيهم شهرين. يلي ملاهي ماك يقل وخلقك فاصل فيهم سيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتنزل بركة للحيوان، تملى المساقة والقدحان، تملى كرش الجيعان تبان، عاد تزلق فيه بشيشين، كسر المحاضر في الفرقان، وساوي في الصلاح أهل الدين، وأعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين، بركة سيد تركة عدنان، بو فم أزرق بو مشيه جين، بو قف زينب وصيقان، كيف الزبرجد واللجين، حارق ضرب جنود الشيطان، فمنين ونوثر كل خزين، جاوه عرب الحجاز عنان، واحد مجتمعين وفلفين، وتقابل كل الفريقان، ودار وفمه للدين الدين، وبقى وغفافير الكتان في الشمس يحوص ضو العين، وجبات الخيل ألوان ألوان تحت أشبال عرب من فقعين، عادوا يتفلوا الشجعان بالسيوف اليمانيين، وقدف الهند الهند ونان بليس على الحراميين، وخلط وخلاط الفرسان دم الخيل ولا دميين، سدات الغبرة في الدخان، وقيمتنا الره جدا دين، وكثر قولانا والفلان والشيلة يالفلانيين، صدقوا مع عبادة لوثان الحشمانين الذميين، قذا قذا واحد قرسان، واللي متكي بطل كرعين، واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين، واللي فوق الرق سفلان دمه، واللي مطروح ينين، شبع منهم فم العقبان من الكروش ومن المصارين، نحقر فم راي اللي كان مناصي محمد لمين، الغليظ الصح حق اللي بان، غلظ وما فات بلاغ عامين، هو هو سند اللفان، هو هو غيث المسكين، هو هو دقداق امدان الكفار المجوسيين، هو هو تورا سليمان، تعطينا ثبات وامين، صلى الله عليه.

الرحمن أعداد الموتى والحيين وقد أعداد حروف القرآن وقد أعداد أمطار السنين. هذه القصيدة اللي هذه هي تتضمن بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب ولكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل. الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر. الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم، وهو التيس الذي لا ينزو، يعني غيار نقوله لحنا بالحساني. ونكافح يقولوها بالحسانية لفهم الأودية، يعني هذا اللي مجاري المياه. والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء، ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم. يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية، وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت، مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلب الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع، يقول سمع البشير أخبار العير ونهض شور وبذلت ميات من قول البادة والشهير، زاد وبذل الطعش الميات ركب ضمضم قريش هذير، وقت جاه نهضت ومشات وركب بندير مأدن قير لاوي لأمايم شاشيات الكناين ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات، أبيض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات وسياف وكضو والغندير تضاوى في الشد الظلمات راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات يشوفوا للحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات الهيب تفرفر بتعنكير والرقبة قوصة كبار نبات يتغوغى من قرض الطافيل معروفة من زين الردات نشادة فاغو والطويل منهم مذنيهم مصموكات وأحساس المزمر في النفير من خرطة كر وسنينات ينحر تسعة والهجير وينحر عشرة في مينبات ومردهم ذاك الخنزير أبو جهل مسيئات حتى حنظلة خنزير برب ما هو عالم فات فيهم وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قليع الهزمات قالوا قمانوا بيهذلي وتمعير مملوك الكلمات مكنت فكتاف وفم مسحيل قريش إلى بدر الدنات قبل ما هات طوال الميل الصحابة فمت ولات قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات فيهم عمر مثل قليل إلا اللي في دبب في الحياة فيهم أثمان النورين يعز طفل في القبيلات وأعطاه من أمنات وثنتين فيهم فات وذاك اللي فات فيهم لنصار الدقينين مشايين دموع الحرات فيهم علي ماه كبير كرم الله وجهه فات جابوا المال وله قليل لغيود الجابوا مسميات فيهم لنصار الدقينين مشايين دموع الحرات وقبل ما فات طوال الميل جاءوا ملوك السماوات فيهم جبريل وميكائيل اسماء إسرافيل في قرضة ميات ما تسمع كون حلال حليل ويلو ماتوا هذا ما فات ما تسمع يكون التكبير والمعركة ما فات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات عرفت قريش إن التأثير العظمى للواحد في الذات غير أشبه فيها قاع قبيل لو كان التابت واستهداد

نختم بوصية لأحد من رواد المدرسة الحسنية، يقول فيها: نسبق باسم العالي الأكبر وبطاها صلى الله عليه، نسبق ورذاك ندور عابد الرحمن نوصيه، لصايب النظم توثر وإلى ذا كان نبيغي. أسمع حذرك من الادخار وش قال المعاشي لغار، ووثق باللي فيد القهار والخلق زهد باللي فيدي، والدنيا هذه رد أخبار جولي شرد وما تبغيه، حذرك من شي وعيد ونار، خوفك من معيار تواسيه، وابقى عن قومك في المصدار، إياك اللي وارد تسقيه، واسبقهم للوقت المختار والمسجد عود انت راعيه، وإلا عدت معاهم خطار لكلف عود انت متوليه، لوكيل إلى عاد وكبار لوخذت أصغر منهم حوشيه، وابقى بالدرس وبالتكرار، والجاهل ما هو شي يخزيه، يحشم في المجالس الكبار يبقى فمي خرطط بيدي، وفي وجه الوالد لا تكشار واسمه صريحة، لا تسميه في

0: الشرب أزله في الخيار، واللي شوروا عنك جولي واللي عاد معاكم لا تمرار المرار على العبد تفويه. وبهذه الوصية أنهي معكم حلقة اليوم، وإلى أن يحين لقائي بكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحسن
2: تعدد محمد العبد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
5: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
4: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
6: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يا كانهم يستاهلوا ثقتنا؟
4: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
7: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
4: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا لغده.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نعطيتو 20 شتنبر، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية. يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت. شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه.

0: ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي نظري ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحة، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغيط توغانك مزيرة النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنا تصوتا بيعاون القيمان مزيرة النخ سكو لنسن
1: زدغخ قل الخارج ورغي خادي ليخ قل المغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلة وأحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان المغرب إتو زمم ودنتاق لواحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون قدن نيزدان الخارج ميمش هاد قلو كالتتخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين والنانات ستيم أهات تلي الشارج عملو كال تفير نويا أزنات تي والنغراغي فوني نوب سليمين نخد أزنات ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية دتك فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسولنا غراغي في نخينو إخسان غذيذ فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخ اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخ اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا. أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
5: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
3: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
6: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون ملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى أو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامجكم من أدب البحر. موضوع هذه الحلقة من أدب البحر: البحر في الزجل المغربي حين يتحول الموج إلى قصيدة. أكيد مستمعينا أنه حين يعجز البحر عن الكلام يتكفل شعر وقصيدة الزجل بالمهمة، فالموجة التي ترتطم بالشاطئ قد تتحول إلى مخيلة الشاعر الزجال إلى كلمة، والريح التي تعبر صفحة الماء قد تصبح لحناً، والسفينة البعيدة قد توقظ في القلب حكاية عن الحب أو السفر أو الحنين. في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن سنبحر معا ممتطين زورقا بشراع أثيري في عالم الزجل المغربي، لنكتشف كيف تحول البحر من فضاء طبيعي إلى مصدر ملهم للشعر والغناء والإبداع، وكيف استطاع الزجال المغربي أن يجعل من أمواجه لغة تنطق بلسان الناس وهمومهم وأحلامهم. كما هو معلوم مستمعين الأعزاء، يعد البحر أحد مصادر الرزق والعمل، فقد ارتبط البحر في الذاكرة الشعبية المغربية بالحياة اليومية للإنسان، فهو مصدر للرزق وفضاء للعمل. من هنا لم يكن غريبا أن يحضر في إبداع الزجل الشعبي الذي ظل قريبا من حياة الناس، ينقل أفراحهم ومتاعبهم ويصور تفاصيل عيشهم بلغة بسيطة وعميقة في آن واحد. فالبحر عند البحار والصياد ليس مجرد منظر جميل، بل هو رحلة يومية بين الأمل والخوف، يخرج الإنسان إليه طلبا للرزق وهو لا يعلم ماذا تخبئ له الأقدار وسط عباب الأمواج. وهنا يصبح البحر رمزا للمغامرة والصبر والتوكل وانتظار الفرج.

حين نتحدث عن البحر والحب والحنين، نلاحظ أن الزجال يجد في البحر صورة معبرة عن الحب. المسافة التي تفصل بين شاطئين تشبه المسافة التي قد تفصل بين قلبين، والأمواج التي تأتي وتذهب تشبه حالات الشوق والانتظار. فكم من عاشق وقف أمام البحر لا ليعد الأمواج، بل يستودعها رسالة إلى حبيب بعيد، وكم من قلب وجد في اتساع

0: البحر صورة لاتساع شوقه، وفي عمقه صورة لعمق أحزانه، وهكذا أصبح البحر في السجل لغة للحنين ورفيقا للعاشقين وصديقا لأولئك الذين أثقلتهم الذكريات. وأكيد حين نربط البحر بالسفر والرحيل نجد أن البحر يرتبط كذلك بالسفر والمغامرة، فمنه تبدأ الرحلات وعبره يعبر الإنسان إلى آفاق بعيدة. ولذلك ارتبط البحر في الوجدان والمخيال الشعبي المغربي بصورة المسافر الذي يغادر أرضه بحثا عن مستقبل جديد، تاركا وراءه الأهل والأصدقاء والذكريات. إنه بحر الرحيل، حيث تختلط فرحة الوصول بحزن الفراق، وهنا يلتقط الزجل تلك اللحظة الإنسانية الدقيقة، لحظة الوداع، حين تقف العيون على الشاطئ تراقب سفينة تبتعد شيئا فشيئا، حاملة معها الأحلام والمجهول. وحري بالذكر أن البحر مرآة للوجدان، ومن أجمل ما في الزجل أنه يمنح الأشياء روحا، فالبحر لا يبقى ماء بل يصبح صديقا أو شاهدا أو مستمعا للأسرار، والموجة قد تصبح رسولا، أي حاملة لرسالة وجدانية رقيقة وعميقة، والريح في الأخرى قد تحمل أو في والريح هي الأخرى قد تحمل رسالة، والنورس قد يتحول إلى رمز للحرية والانطلاق. وهكذا تتحول الطبيعة في القصيدة الزجلية إلى جزء من التجربة الإنسانية، فحين يفرح الإنسان يرى البحر جميلا وهادئا، وحين يحزن قد يرى في اضطراب أمواجه صورة لاضطراب قلبه. فلنستمع لمشاركة صوتية بعث بها للبرنامج مشكورا أحد الأقلام الزجلية التي بصمت حضورا نوعيا بجهة داخل وادي الذهب، ونال عدة جوائز وطنية في المسابقات الزجلية. نستمع لتسجيله الصوتي.
1: الزجال والكاتب المسرحي المصطفى الزين من مدينة الدخلة في قصيدة بعنوان البحار. بحار أنا بحار، طول زماني عايش من خير البحر، إما مغرب ولا مشرق تابع الرزق، راكب مركب مصنوع من الخشب، نطلب الله ونرغب السماء بالحوت تصب، نرجع بالخير لوليداتي في عمق المواج العالية ما بين الماء والسماء، تحت حريق الشمس القادية وسكات الليل والظلمة، مغرق الفاس رامي الشباك، نسنى من خالق النجوم والفلاك، يرزقني نعمر العنبر، نقلب الطريق ونشمر، نرجع للمرسى كانت مختر، حسن عوانك يا البحار، فضلت تغامر وتخاطر وسط مواج البحر، وانت خريف العمر مدوز وقتك مع المواج تهدر، كتسولهم واش الخير قريب يدار، ديما جوابهم يبار، يا بحار عليك بالصبر، رزقك عند الخالق الشمس والقمر، هما كيغني وانا مقابل السونار، مخي كيتخيل هالدار، طول حياتي مزاوق البحر، مرة كريم ومرة بخيل، هو خير وشر، مرة سار هاني، مرة خير وما ينساني، مرة مواجو عالية عليل، يعطف عليا بالقليل، يتسبب خسراني، نهار يكون غضبان هايج باغي يقتل، نشقو فالتراكة في الرمل، إلى غامرت يلعب بيا وبها. الفندق يحب عليا وعليها أرواح وعتاد خسارة ثمن المخاطرة. المركب كيسميو البحارة المشقوف، سميتو أنا با معروف، ركابو بحارة من حاحة والقارة. البحارة في وسط المركب، كل واحد راه بعيد دون السما يطلب، من العالي البحر من العالي البحر ما يغضب، يزرع سالم غانم الوالدين، سعادة الرايس مقود المركب، فين يرعى الحوت الفاس يرميه، متكل على الله يرزقه ويرب عليه. سوكوندو معاونو شاد العبار، طريق بالجي بي اس والسونار، بحار الكوبا يطلق الشباك، عارفهم فين يتصابو، حساب الخراس يقاد حسابو، والميكانيسيان المحرك يعدل عطابو، الموس يوجد الما ياكلو ويشربو صحابو، طلقنا الشباك نتسناو كل مالك عصابو، عيوننا سارحة مع المواج، واحد كيدخن يقاد المجاج، وانا رشقات ليا نغني على المواج، يا موجة رقصي وغني على أنغام البحار تفنني، رفيقك الزين متسني تدك الشبكة بالحوت، ينسطو ويفرحو الخوت، بحال لا سمعتني وفهمتني، المواج سربة تبع سربة من السردين، قصد الشبكة تتخبى، تبعو جيش من الكوربين، شدو كلهم من الرقبة، بجاه المعبود تحقق المرغوب، تنات العقول فرحات القلوب، جمعنا الوقفة بدا جميع الشبكة بالخفة، جبيد القن بالباندو ضرب ضربة ضربة، والموس يجمع في الكرمة، يدور اصحاب له لعبة، الخيل سكن في العنبر، تمن المحاين والصبر، وجات المشقوفة للبر، راجعين وكنغنيو أغنيات البحار. بحار بقدرنا راضيين، عايشين سنين وسط البحار دالفين، منسين بلحن المواج ورقص الدنفين، المشقوف كيراري بين نهار وليل، تحت حريق الشمس العرق يسيل، تحت ضو القمرة الليل شحال جميل، وصلنا المرسى المشقوف تراقى سد بلاصتو، شكرنا الله صلينا على النبي الشافعي عمتو، تفرق الباي كلها وجاتو، كلها شد طريق عند وليداتو، الدام قيلة معاه باش يطيب عشاتو.
0: أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر، وحتى نقف عند لغة الزجل نشير أنه حين تقترب القصيدة من الناس يمتلك الزجل المغربي خصوصية كبيرة، لأنه ينطلق من لغة الحياة اليومية، إنه بحق شعر قريب من الناس يحمل كلماتهم ونبراتهم وإيقاعات حديثهم، لكنه في الوقت ذاته قادر على التعبير عن أعمق المشاعر، وعندما يلتقي الزجل بالبحر تولد صور شعرية نابضة بالحياة، فالموج يتحرك والسفن تسافر والريح تهب والإنسان يقف متأملاً، ومن هذا المشهد البسيط تنطلق القصيدة. لهذا ومن أجل هذا حين يلتقي البحر بالغناء نكون بصدد نماذج من أجمل صور حضور البحر في الذاكرة الفنية المغربية، ذلكم النداء الذي يجعل الموجة نفسها كائناً حياً يمكن مخاطبته والغناء معه. ففي أغنية يا موج غني للمرحوم الفنان حسين سلاوي مثلا نجد البحر قريبا من الوجدان الشعبي، وتتحول الموجة إلى مخاطب يحمل الإحساس والذكرى، إنها صورة فنية جميلة تقوم على أنسنة الطبيعة حيث لا يعود البحر مجرد خلفية للمشهد، بل يصبح شريكا في التعبير عن المشاعر. وهنا يلتقي الزجل بالغناء، ويلتقي إيقاع الكلمات بإيقاع الموج، فتولد أغنية تظل قريبة من ذاكرة الناس.

أما الحديث عن البحر والمدينة المغربية فله خصوصية، حيث ارتبطت مدن مغربية ساحلية بالكثير بالبحر، فكانت الموانئ والشواطئ جزءا من ذاكرتها اليومية. في هذه المدن ولدت حكايات البحارة والصيادين والمسافرين، وتناقل الناس أخبار البحر كما يتنقلون أخبار الحياة. ومن هذه الذاكرة الشعبية استمد الزجل مادته، لأنه في جوهره ابن الإنسان والشارع والحياة، فالبحر يدخل إلى الأغنية وإلى الحكاية وإلى الأمثال، ثم يجد مكانه الطبيعي في القصيدة الزجلية. إن البحر ذاكرة شعبية لا تنتهي، لأن الحديث عن البحر في الزجل المغربي هو حديث عن ذاكرة جماعية، ذاكرة أناس عاشوا على الشواطئ وعرفوا قسوة الأمواج وكرمها، انتظروا العائدين من البحر وودعوا المسافرين عبره وهم ينظرون للنوارس المهاجرة. إنه بحر العمل والحب والفراق والأمل والخوف والمغامرة، ولهذا بقي حاضرا في الإبداع الشعبي، لأن الإنسان المغربي لم ينظر إليه باعتباره مجرد مساحة من الماء، بل باعتباره جزءا من حياته وحكايته، وبالتالي فهو في هذا الجانب يعتبر من الروائع التي تستحق الاهتمام.

وغني عن الذكر والبيان. مستمعين الكرام الأماجد، أن البحر لا يكتب قصائده بالحبر بل يكتبها بالموج، ولا ينشد أغانيه بصوت واحد بل بأصوات الريح والنوارس والسفن البعيدة. أما الشاعر الزجال فإنه يقف على الشاطئ يصغي إلى هذا كله، ثم يحول ما يسمعه وما يشعر به إلى كلمات، وهكذا يصبح البحر قصيدة، ويصبح الموج إيقاعا، وتصبح التجربة الإنسانية زجلا يلامس شغاف القلب. لقد كان البحر وما يزال وسيبقى مصدرا لا ينضب للإلهام، لأنه يشبه الإنسان في تقلباته وفي أعماقه وفي أسراره التي لا تنتهي. الفنان محمد أمين من مكناسة الزيتون أبى إلا أن يغني هذه الحلقة بأدائه الشخصي لمقطع من إحدى خوالد الأغنية المغربية القمر الأحمر، عازفا بأنامله على آلة عوده.

إلى هنا مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل الأعزاء، نصل إلى نهاية هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم من أدب البحر، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة مع صفحة جديدة من صفحات الأدب، حيث سنواصل الإصغاء إلى لغة البحر ونكتشف كيف ظل عبر العصور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمبدعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

نظارة عن العينين بالوسنين ألم تسمعين مثلاً.

الشريف إذا تقودها ذبيعة تشفي السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيعة تشفي السقيمة سقيمة يا منى ذبيعة تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

ذاك الحزن في الأذن. فذاك الحزن في الأذن.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

طرفها حور إلا العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى

0: قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكت دور
0: يا نيعات دجوني بكمة من وين في

والله انها ايه غير نفاق.

لك بمرد راقولك بالهولي شوف يلهولي وانا ما الدمع يلهولي.

Seine Wände!

سداتهم ومرسلين الحس من المقنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

personagem.

مرحولك لك داوم عازو يا قرمي.

0: التخريص التابة التابة التابة قرم طفل السداج
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يا حسام الدين واستطفى
0: يا قول انت يا

استطفئ الله لا اله الا الله.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان الصاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمج إياك واسم العامريه

سنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم. لا اله الا

قالوا لي العبيد عبيد العبيد قالوا لي العبيد يا مس الحارة عنا لمحيمد نزر النوار ويشي.

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نار ويش وحر وغازي يا قارة والله ما نرقد.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي.

الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا

قصت ولا دار أكواني تطرى حقيقتي قصت في المولى تراني يا غالية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذاك مدد أقطاب في كل مشهد ففي الذات عين الذات كل كمالية ففي الذات عين الذات كل كمالية في الذات عين الذات كل كمالية ونسول درك واري ودرى حقيقتي والطز في المنى تراني يبانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي حالي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا خونا الأمي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الإنسين وكل يا شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

وكلية في المنام وكلية في الحسين وكلية شاغية من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير في بطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

الشباب والقطر والجسيم فكلية غزل تناوي حقيقة فكلية في المعنى كلية في الحسب فكلية شابة في الأمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسي في أصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

يومي ويمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في نومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق.

سابقة محقق.

النفقة. يا مسيق نقيد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم راس فرار شفتك شو فبادت بي واظري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وشو حمار وحمار.

شيطاني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: خلص انا
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غير لا كل الرويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعسل البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلعه من البتيت
2: ها اوعظ لهم

يقدر اجواد الظوام افتيرس افتيرس ترس عقب

شتر سباح يتزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية التي تحث على إحياء ذكرى السيرة النبوية الشريفة واستحضار الدروس العظيمة من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم، نواصل معكم اليوم محطة مضيئة من سيرته العطرة، وعنوانها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة قرشية شريفة من أكرم نساء مكة وأعلاهن نسبا، اشتهرت بالحكمة والرأي الراجح، وكانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة العفيفة لما عرفت به من عفة وخلق كريم. كانت رضي الله عنها تاجرة ناجحة تملك المال الكثير، وتستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه، واشتهرت بين أهل مكة بحسن المعاملة وصدق الكلمة. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من الأجر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في تلك الرحلة ومعه غلامها ميسرة، فرأى من نبل خلقه وصدقه وحسن معاملته ما لم يره في أحد من قبل. ولما رجع قص على خديجة ما رأى من كرامات وأخلاق سامية، فأعجبت خديجة بعظيم أمانته صلى الله عليه وسلم، ولعلها دهشت لما نالها من البركة بسببه، فحدثت نفسها بالزواج منه، وأرسلت إليه من يعرض عليه الأمر في أدب واحترام. وكان من قام بهذه المهمة صديقتها نفيسة بنت منية، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وكلم في ذلك أعمامه، فتقدموا لخطبتها من عمها عمرو بن أسد، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. فكان هذا الزواج بداية مرحلة جديدة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وجد فيها السكن والمودة والطمأنينة. فكانت خديجة له نعم الزوجة، تؤنس وحدته وتعينه على أعباء الحياة وتخفف عنه ما يلقاه من الناس. وبهذا كانت لخديجة رضي الله عنها مكانة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته. روى البخاري ومسلم أن علي رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. لما نزل الوحي على سيدي وحبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وارتجف قلبه الشريف من هيبة الموقف، كانت خديجة أول من هدأ روعه وقالت له كلمات خالدة تدل على رجاحة عقلها ونقاء فطرتها:
كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فكانت أول من آمن به من البشر، وآزرته في دعوته، وأنفقت مالها في سبيل نشر رسالة الإسلام، فاستحقت أن يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة، وأن يصفها بسيدة نساء الجنة. وهكذا كانت خديجة رضي الله عنها نموذجا للمرأة المؤمنة والزوجة الصالحة.

0: والإيمان. نسألك ربنا أن تجعل هذه الذكرى النبوية الشريفة منهلا للقيم والأخلاق، ووسيلة لتزكية النفوس وتثبيت معنى المحبة والوحدة في قلوبنا، سائرين على نهج ملكنا أمير المؤمنين نصره الله وأيده في خدمة الدين والوطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتهمل الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهميم غربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولا بنهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايوداني زغان دي الخارج ما مش غاقاني الوكالة تانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت ادفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتير الشارجام لوكالت اواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم لوكالتا ذي البوستا قوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي لوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديالي يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تباط النوم وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

لو أني أعرف مقدمتي ما كنت بدأت.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فخذ بهدي فأنا

كفى خذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

نوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: ضيف الأسبوع برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة

الذاتي الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات الأحزاب السياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة الأستاذة حسناء شهابي، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح أوجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة سيذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك وإحنا في مستهل هذا الحوار، اللي أكيد نضمن المستمعين أنه غادي يكون مفيد وجميل وفيه واحد المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربات. واش حنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة. فسؤالي ليك، نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ نعم الأستاذة حسناء.
1: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا، فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن أصبح قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن

0: تتحسن في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لا زالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب رأى أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار. احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل، وبالتالي الصبر والانتظار راه تآكل. لهذا فاحنا اليوم المغرب امام اوراش كيف قلت لا تحمل التردد او الحسابات الانتخابيه الضيقه من العديد من المشاريع اللي غيمكن نتكلم عليها، تعميم الحمايه الاجتماعيه، استكمال هذا الورش هذا اكيد، اصلاح الصحه والتعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل اللي الناس مازال كتسناه، وتقليص كذلك الفوارق المجالية والاجتماعية، وبالتالي حتى تسريع الانتقال ديال الطاقة اللي كنعرفوا هذا راه ورش مهم، لأن دابا وين كنصبحوا كنهضروا على لو غازوديك اللي جاي من نيجيريا، كنهضروا كذلك على الهيدروجين الأخضر والانتقال الإيكولوجي، خصوصا أننا كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخية اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدولة الاجتماعية اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الأحزاب، ولكن دولة اجتماعية أكثر عدل وأكثر فعالية. لذلك فكنشوفوا اليوم جميعا أن الناخب هذه المرة هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وإنما يصوت على أي مغرب يريد أن يراه وأن يعيشه طيلال السنوات المقبلة.
1: وبالخصوص أستاذة حسناء، عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي نعم. أن سقف الانتظارات ارتفع أكثر؟
0: نعم ارتفع أكثر، لأن راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا أننا رحنا كلنا غاديين مع هاد السرعة هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد تطور البلاد، احنا داخلين في التجافي، داخلين في مشاريع كبيرة للبلاد عمرانية، وبالتالي هاد الشيء هذا المواطن نعم كيشوفوا كيتابعوا، ولكن اللي خصو يلمسوا راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هادشي كثير، كنشوفوا المحروقات فين وصلت، راه هادشي كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هاد البرامج هذه، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه، يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه، راه اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهذا الشيء هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم، هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا الناخب وغدا غتجيب لنا ناخب اخر، وانما الاختيار والرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه، وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراش، ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب، ما بقيناش في منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راح حسنا منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغينا كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة، ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب أن لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدرة الطبقة السياسية على مواكبة مغرب جديد، مغرب يريد أن يتقدم بسرعة واحدة، ولكن دون أن يترك جزءا من أبنائه خلفه. راه أبناؤنا رحنا شفنا اللي مشى لسبتة، ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيوا يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم، وشفنا راه ما تدفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش تدفنوا بالطريقة هذيك اللي شفناها، فبالتالي حنا أبنائنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا يكونوا هما أمامنا ونستحضروهم في جميع الأوراش وجميع الإصلاحات، ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن أجلهم.
1: صحيح. ونضيف أستاذة حسناء عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات،

0: أو الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية صحيح التغيرات المناخية، ولكن دور الفاعل السياسي اليوم أن يجد حلول لهذه القضايا اللي شرتيها.
1: نعم
0: أستاذة
1: نعم
0: حسنة،
1: أنا غادي نكمل لك واحد المسألة. بحال دابا كيجي شي واحد كيدق عليك كيطرق عليك الباب كيقول لك، ولا بحال دابا فشي لقاء تواصلي كيقول لك حتى غادي نخفض غادي نقضيو على البطاله، ما كيقولش حتى غنخفضوا على البطاله، غادي نقضي نخفضوا على البطاله، ولكن خصنا المواطن يكون كذلك واحد المواطن اللي هو عنده نعم عنده الاذان سميعه، ولكن عنده واحد الاذان اللي فيها واحد القراءه. شنو هي؟ هو ملي غادي يجي يقول له واش عندك قانون ماليه؟ كيفاش اسيدي غادي تخفض هذه البطاله هذه؟
0: صحيح.
1: عندك قراءه دقيقه؟ اعطيناها لنا، سمعتيني؟ اعطيني، عندك تنظير؟ اعطي لنا. هذا هو المواطن اللي بغينا، وهذا هو السياسي اللي بغيناه، ماشي يجي فقط من اجل الخطاب. لا، راه خصنا كيف قلت قبيله، راه ما خصناش كائنات انتخابيه، خصنا كفاءه سياسيه، وخصنا اللي وخصنا كذلك راه المهنيه والاحترافيه راها ضروريه، يعني الناس يكونوا اصحاب الاختصاص، لان ملي غادي يجي راه عارف عنده كاين الضر، عنده واحد التبصير، عنده واحد التنظير. رحنا محتاجين لذلك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هذه، كان عندنا منظرين مغاربة حقيقيين، المهدي المنجرة كان منظر، مهدي من بركة كان منظر، اللي كنشوفوا كذلك القادة السياسي اللي كانوا في القديم راه ماشي هما القادة السياسيين ديال دابا. واش شحال هذه راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقولها، راه كانوا عندنا صقور وجبابرة سياسية على مستوى الأحزاب السياسية، وما عمرنا شفنا هذا السب، وما عمرنا شفنا هذا الاتهام المتبادلة، وما عمرنا شفنا
0: في الوقت في الوقت
1: الشبابية ما كانت
0: في الوقت.
1: نعم
0: أستاذة حسنة، أن هاد الصراعات دابا الهامشية اللي فقط تركز على الأشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
1: نعم،
0: وهذا المواطن
1: نعم
0: ما عنده ما يدير به في الحقيقة.
1: المواطن هنا
0: كنلقاو
1: أن ضحية، شي مواطن هو أنه ضحية، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغذي العزوف، سمعتيني؟ وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو ان كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوتوا راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي، ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
0: صحيح، لأن التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكتبوا في هاد المواقع.
1: نعم،
0: بالمشاركة التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي
1: نعم
0: مطلوب اليوم. ما يمكنش نديروا
1: نعم
0: التغيير وحنا غير كننتقدوا في المقاهي. التغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع، من تما كيبدا التغيير.
1: نعم، وللاسف دابا حنا جينا عاد كنهضروا دابا على هذا التغيير، هذا انتم راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا حنا يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في مدخلنا المواقع التواصل الاجتماعي كتلقى المواطنين تيقول لك ما غنمشيوش نصوتوا، لا لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
0: لهذا داك الوضع
1: اما ديروا واحد سيروا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد غنقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نصرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين. عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته، وصراحه راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوتو، ما كاينش. هذا هو للاسف،
0: ولكن على الاقل استاذه حسناء في هذا الشيء اللي كاين نختاروا الاحسن
1: نختاروا
0: الاكثر
1: نعم
0: استحقاق على الاقل.
1: نعم نعم، نختاروا الكفاءه ونختاروا الاستحقاق، واننا نحاولوا نعبئوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رساله، هو
0: صحيح.
1: ان الناس تحاول انها تعبئ
0: لا بصراحه
1: اللي بينها باش يمشيوا انهم يصوتوا، ما يكونش عزوف على التصويت. عزوف سياسي حاضر، ولكن على التصويت لا، لان هذا هو المغرب اللي حنا كنبنيوه، لان داك الورقه اللي كنوضعوها في الصندوق راه ماشي ورقه عاديه، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن سيمثلك واللي كيمثلك لمن، لانه باش
0: يمثل ولخمس سنوات راه غادي تتحمله لخمس سنوات.
1: نعم، راه ماشي حلقه في خمس سنوات، راها قبل 5 سنوات.
0: أظن اليوم تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق وهي مشجعة جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم إحراج المصوت ولا داك الناخب كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقه، دابا حتى داك الستار ديال المعزل تم حذفه وتم منع ادخال الهاتف النقال. نعم. بمعنى ما بقاش احراج. نعم. انت غادي تكون أنا حر.
1: نعم انا غنقول لك واحد المساله، انا كنت كنساهم كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفتاونات، عارفين منطقه جبليه قرويه.
0: نعم.
1: فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق اللي عقلتي هذه بكل وحده بلون مختلف
0: كاش
1: الاولى. فبالتالي كنا دائما كنلقى واحد كيوقف تحت واحد الشجره وكيتسنى من الناس، يعني محسوب على واحد المرشح.
0: صحيح صحيح.
1: وكيقول الناس يعطيوه الاوراق الاخرين باش يعرف باش يتاكد، يعني شوف
0: يلا شوف ممارسات
1: شوف ممارسات الديكتاتوريه اللي كانت كتمارس في المناطق القرويه ذاك الوقت. هذا الشيء راه وصلت للتسعينات، انا عقرا وصل يعني من 80.
0: ولكن اظن اليوم كاين واحد الحمد لله.
1: لا نكمل لك مساله اخرى، جا هذا الوقت ديال الورقه ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورتابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا
0: صوروا
1: انكم صوتوا عليا. واحد المره كان عقلت واحد السيده كنعرفها بحكم انها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوروا. قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوروا ومن بعد يضربوا عليها كامله ويحطوها.
0: لا شوف هذه كتولي ممارسات.
1: نعم.
0: ولكن الان راه تم رفع هذا الاحراج اللي ربما كان.
1: شوف هذه حنا كنزكيوها، وفرح صراحة هذه ممارسة يعني محمودة وحميدة أننا نشوف هذا الاتجاه.
0: وحتى أيضا حسناء منع الترشيح. نعم. اللي عندهم سوابق قضائية. نعم. تم. نعم. على الأقل هذا عود. أما كان شحال هذه.
1: نعم. هذه أنا بالنسبة لي كتدخل في إصلاحات جوهرية صراحة. صح. لمن سيمثل المغاربة صراحة، هذه كتدخل في إصلاحات جوهرية، وتحية حتى صراحة للقضاء المغربي.
0: تماما. طيب أكيد كمواطنة وحنا كاملين كنعيشوا واحد الأجواء ديال كنشعروا أن كاين واحد الحملة انتخابية اللي ربما بدأت قبل موعدها الرسمي بكثير، وخا هي بشكل من الأشكال. واش هاد الشيء اللي كنشوفه اليوم هو مجرد تواصل سياسي، أم في نظرك أستاذة حسنة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإن كان القانون فهو ما مثل هذه السلوكات هي مرفوضة لأن الحملة غادي تبدأ من بعد وليس من الآن، الحملة بمعناها.
1: نعم.
0: الرسمي المكشوف
1: اليوم قبل الانتخابات قبل صراندك تبدأ 12 اليوم. أنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نشير غير لواحد المسألة.
0: نعم.
1: كنتذكر أن في الانتخابات ملي كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الإعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني الوزراء والكتاب الدولة أنهم يبانوا أو لا يظهروا إعلاميا حتى في المساهمة وفي المشاركة ديال بعض ديال المشاريع أو بعض الإنجازات ديالهم على مستوى القطاعات الحكومية اللي كانوا كيديروها. وهذا الشيء شفناه لأن جا واحد الوقت منعوهم من الظهور الإعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحة، لأن كنشوفوا مازال الوزراء مازالين خدامين مازالين الظهور ديالهم إعلامي سواء على في الإعلام الوطني وكذلك حتى في الوسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي انا كنشوف ان هذا الشيء اللي شفناه هذا العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف انها صراحه حمله سابقه لاوانها، لان كنشوفوا ان دابا الاحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصليه جهويه كتدعي لانها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاينه شي ممارسات لان بحال دابا كتشوف احزاب كتمشي باش تقدم، كاينه احزاب اللي كتقدم المنتخبين لجهه، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد، وبالتالي كنلقاو على ان يعني كاينين فرق شعبيه موسيقيه.
0: وهذا نوع من الاستماله والاستقطاب.
1: نعم، لان هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش، يعني السياسة هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لأن الإنسان لأن المواطن عفوا راه ما جاش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسوا وكنطبعوا مع هذه المساله هذه. فانا كنشوف على ان يعني صعب، وبالتالي مساله اخرى هو علاش ما كتكونش هذه اللقاءات التواصليه الجهويه للاحزاب قبل في ذاك الخمس سنوات اللي قبل الانتخابات؟ علاش كنجيبوها حتى لدابا؟
0: وتكون روتينيه منتظمه،
1: وتكون روتينيه. علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفها وتمشي للمناطق الصعبه والمناطق النائيه؟ ما تمشيش ديرها في الحال دابا نمشي انايا لجهه مراكش اسفين ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش انايا في الحوز ونديرها في بلايص اخرين مهمين؟ علاش انا ما نديرهاش في مولاي ابراهيم في مراكش؟
0: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
1: وما نبقاوش حتى الموسم ديال المهم. انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد الاستعراض الوجوه، وبالتالي كيبقى راه هو
0: هذا الشيء. علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين دابا هنا فينا؟
1: هنا اللي غنبغي نقول لك راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من صعب إقناع المواطن بأنه مجرد تواصل سياسي، لأن المواطن أصبح أكثر ذكاء مما نعتقد، ويميز بين من يعمل طوال الولاية ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات.
0: صحيح، وهذا ما يعرف بالفلكرة السياسية، ذاك الطابع الفولكلوري.
1: نعم، والسياسة ليست موسم انتخابي.
0: تماما،
1: السياسة راها مسؤولية يومية. بحال دابا اللي جينا نشوفوا غير الجماعة الترابية، الجماعة الترابية ديك راه حكومة يومية، حكومة
0: مصغارة.
1: محلية يومية. نعم، حكومة محلية يومية. فبالتالي السياسة راه ماشي موسم انتخابي، السياسة راه هي مسؤولية يومية. وبالتالي للأسف أننا كنشوفوا هاد الانتخابات، هاد سميتو الدعاية الانتخابية اللي سابقة لأوانها، وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي، وبالتالي كيغدي حتى داك النفور ديال المشاركة المواطن، النفور ديال المساهمة المواطن، والنفور كذلك ديال انخراط المواطن. ولكن مازال كنقول واحد المسألة واللي كنطلبوها من عبر أثير من البرنامج ديالكم، هي أن المواطنين الناخبين والناخبات الله يخليكم سيروا صوتوا بكثافة، صوتوا راه صوتكم هو اللي مهم عندنا من أجل بناء مغرب المستقبل.
0: وكاين حتى استاذة حسناء ما يعرف اليوم بداك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنة والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئة العليا السمعي البصري لها كأنها دائما تؤكد على توعية المواطنين بأن الآن يلجأ استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل النيل من أعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.
1: بالطبع بالطبع، هي في حقيقة هذه المسألة أنا كنت تبعتها ديال الهاكا، فهي زعما خطوة جد إيجابية. وبالتالي أنا كنقول على أن المغاربة هما أكبر ذكاء، وما يمكنش لهم أنهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه. وبالتالي راه السياسة راها قيم، وراها مبادئ، وراها أخلاق، وراها هي الالتزام بالاحترام، وكذلك الالتزام بالواجبات. إذن فإحنا اليوم أمام عرس ديمقراطي، ولكن أمام عرس ديمقراطي لهذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب ديالو أنها تكون سليمة. ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي أو شي كيطعن في شي وشي كيضرب في العرض ديال شي،
0: وهذاك ما كيفيد المواطنين بأي شيء.
1: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، أنا كيف قلت لك كيغدي النفور. لأن شوف كيف ما المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوة نحتذى به.
0: تمام،
1: سمعتيني؟ لهذا فهذاك القدوة راه ما خصهاش تهز فيه أي حاجة من الشخصية ديالو، خص ضروري تكون عنده داك الشخصية القيادية، داك الشخصية المسؤولة، داك الشخصية النزيهة، داك الشخصية اللي دائما مع المصلحة العامة ومصلحة المواطن، داك الشخصية كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافة اليد ونظافة العقل، والسلامة كذلك سلامة ديال المسار ديالو، طيلة المسار ديالو، ونشوفوه كذلك الأذان السميعة، لأن اللي مهم عندنا هو أنه يكون قريب من الاستماع للمواطن، وأن الباب ديالو يكون مفتوح ويكون على الـ يعني الاستماع للصغيرة والكبيرة. هذا هو
0: وحتى أستاذة حسناء، تا حتى أسلوب نعم. الخطاب تكون فيه واحد النوع ديال الرزانة واختيار الكلمات، ماشي الإنسان كيكون في حالة نعم. غضب اللي جاب في الموكي.
1: لا لا، هو شوف، هو خصي يكون الرزانة السياسية ضروري. أنا قبل تكلمت لك مثلا بحال دابا أنا نهضر على مسؤولين سياسيين القادة اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدا يتكلم؟ راه كان الناس الرزانه، واللي كنقول المثل المغربي الحر بالغمزه والعبد بالدبزه،
0: سمعتيني؟
1: اه، راه كان كيقول غير كلمه واحده وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الاسهال لفظي كيتكلم كيتير غير الذباب، وكاين اللي كيعطي غير جمله واحده راه يمكن لها انها تحرك الجبال.
0: صحيح،
1: سمعتيني؟ نعم. يمكن لها انها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الانسان. لهذا فانا كنقول واحد المساله راه خص واحد الرزانه، خص كذلك ان الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤوليه، ماشي في
0: المسؤولية. وبالخصوص استاذه حسناء في الخرجات نعم. الاعلاميه اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، إذن يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس وأخلاقيات ديال وميثاق التعامل. طيب أخت لي، فوتنا وعندي لك نقاط نعم. ما شاء الله عليك، وهذه فرصة لأن عارفك أنت متتبعة وإنسانة اللي كتبغي لهذا البلاد الخير من خلال طرح أفكار اللي حتى صاحب نعم. الجلالة اليوم يدعو إلى أن يكون خطاب صريح، وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعتين. طيب
1: الاخرى نعم اللي بغيت نذكرها، نعم في الخطاب الملكي الاخير راه الملك راه قال في الخطاب ديالو لا اريد تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد. سمعتيني؟ ما كاينش. دابا كتشوف الاحزاب السياسيه، كتشوف ماشي مناضلين منخرطين في احزاب سياسيه، كيجي واحد المسؤول الاول عندهم الحزب، انت السيد الرئيس، عملتي السيد الرئيس، فعلتي السيد الرئيس، راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد. كيفاش كتطلبوا نتوما كتجيو؟
0: وخلي اعمالك هي التي تمجدك.
1: نعم نعم نعم، احسن تستحمل، لان خلي الاعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك. وانا الا كنت انت رئيس مسؤول، راه من العكس، راه خصني نختلف معاك امام الناس. راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري، والاختلاف لا يفسد في الود قضيه. راه هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
0: وهذا كيعطي المصداقيه وكيعطي المصداقيه.
1: نعم يعطي، ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك، وانني انا اللي راه مجدته اكثر والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا. راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعه.
0: لا لا بالعكس، الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه حسناء.
1: لا، حديثك شيق جدا.
0: طيب استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل نعم. استحقاق. ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
1: نعم، أنا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري أننا نكون منصفين. لا يمكن القول أن شيء لم يتغير في حياة المواطن المغربي. أكيد
0: صحيح.
1: هناك تحولات وإصلاحات مهمة شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، أكيد قيادة جلالة الملك، هذه ضرورية، خصوصا في تعميم الحماية الاجتماعية، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر. وخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز، تعطي 500 درهم، ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون راه كتحيد ليه دونك. ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، جذب الاستثمارات، مواصلات كذلك إصلاح العدد من القطاعات، هذه ما يمكنش يعني نكرو. لكن في المقابل هناك سؤال أكثر أهمية أنا بالنسبة لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الأوراش بالسرعة نفسها إلى حياة المواطن؟
0: الوقع والأثر.
1: نعم، الوقع الحقيقي والأثر. هنا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى قدرة من الصراحة، باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير. أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح. بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة ديالو؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا مع اللي عشنا في هاد الأعوام الأخيرة وفي هاد الملايين الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح وإنما في الفجوة، هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد. نعم. في الفجوة بين الإصلاح على مستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن. ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق حل قلنا قبيلة والاعتراف بما لم يتحقق. يكون عندنا كذلك نعترف أننا فشلنا في بعض المسائل وفشلنا في بعض الإنجازات وفشلنا في بعض الوعود، هذه هي المهمة. وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لك تكتبنيش الثقة،
0: وبالخصوص وبالخصوص إذا كانت وعود حالي ما كتكلمت.
1: نعم،
0: واحد
1: نعم.
0: أعطيني وعدين وحققهم غير
1: وحدهم. أي وعدين بركة، لأن ما يبني الثقة هو أن يرى المواطن أن الوعد تحول إلى قرار، هذا هو اللي مهم، وأن القرار تحول إلى الإنجاز والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي للسياسة ديال اليوم
0: تماماً.
1: اللي إحنا غادي ننتخبوا عليها،
0: وهذا هو عين الصواب. طيب، عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظر؟
1: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد ثقة ماشي السياسة، ولكن لان ملي حنا مازال كنتكلموا على السياسه، حنا دابا مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد اول حاجه هو ان المواطن فقد الثقه ديالو حتى في العمليه الانتخابيه، ملي كيشوف ان العمليه ملي كيشوف ان الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات ولكن كيمشي بالتوريث التنظيمي. راه هذا راه صعيب، لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا هاد اللوائح الانتخابيه سواء كانت اللوائح الجهويه النساء ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه، شحال من احزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرته، هذا مقدم ولاده، هذا مقدم اخته، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه بقى في كتبقى هاد اللعبه الانتخابيه. دابا انا راه مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هاد اللعبه الانتخابيه وهذا الشيء الحزبيه كيبقى دائما في داك الدائره الضيقه ديال من محسوبه على العائلات، وبالتالي حتى داخل الاحزاب ما نساوش هذا الشيء اللي كيفقد الثقه، هو ان كاين المساله ديال الولاءات، هذه المساله ديال الولاءات. وكنشوفوا ان الاحزاب السياسيه اليوم راه غير قادره على تجديد حتى النخب، هذا راه مشكل. ملي كتلقى ان بعض الاحزاب السياسيه راه فيها ناس معمرين شحال من سنه، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الاساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه ان مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات السياسيه، داك الولاءات السياسيه، وكيغيروا كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا انه يغير هذاك القانون داخل القانون. قانون هذاك الفصل او البند داخل القانون الاساسي باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى، هذا راه مشكل كبير.
0: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه
1: ديال الاحزاب. نعم. حسن سي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب، حتى تكون عنده بالتالي ثقة.
0: ومن هنا كتبنى الثقة بمثل هذا.
1: نعم، هذه بالنسبة مسألة أخرى. إذا هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هذا الحزب بغيتي يكون عنده مدرسة سياسية؟ لأن الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسة سياسية، خصو يكون أكاديمية عنده سياسية. اليوم اللي كتجي هاد الدعايات الانتخابية اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشيش كيدير أي واحد من الحزب اش كيدير، كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطنين باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اونامو قبلي، ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لدخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه، ما كنحتاجش انا نخلص كي تكون عندي الشبيبه، هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من الجهات هما اللي كيمشيو، هما اللي كيمثلوا،
0: عندك اكتفاء ذاتي ديالك.
1: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي تربوا عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
0: وهذه الموسميه راه تسيء بصراحة المصداقية
1: ديال العمل. حاجة أخرى دابا ملي كنتكلموا على الشباب هذيك ولات واحد الورقة تسويقية كتخدمها الأحزاب. شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا؟ وحتى لا ترشحوا كيترشحوا كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غيجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدموا.

0: دائماً الأحزاب فدائماً بالنسبة لها كيفاش بغيت يكون الثقة في الأحزاب، وهي دائماً كتراهن على المقاعد بيمن مالين شكارة لأن الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالنسبة وبالتالي الأحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج ولا كيهمها أنها تجيب لك برنامج أو تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد، اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومة. هذا الشيء هذا هو اللي ولا عندها الأهم. بالتالي مسألة كذلك ديال التمثيلية ديال النساء، كنشوفوا أن دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحدة كتقاضي الحزب، فين وصلنا كنسمعوا أن التزكية ولات بالملايين، وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقه. لان بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط، كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينه واحد المناضله، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
1: كيولي ورقه الضغط،
0: ورقه ديال الضغط. مساله اخرى، كيجي واحد جوج، انا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيده اللي غادي نبغي نقول لك عليها، ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندها ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كان جا الحزب قال لهم لا راه ما خصناش يكون عندنا واحد الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقباتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له حنا الامين العام للحزب، قالوا حنا غنستقلوا الا ما درتيش هذا، غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضغطه، وبالتالي كتمشي لاحزاب اخرى، حيت انا كنت اشتغلت على هذه من باب واحد البحث، احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه، علاش ما درتش هذه؟ تيقول لك لا، لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
1: صحيح، اعتبارات اخرى،
0: هي مساومه سياسيه، مساومة انتخابية.
1: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكرة مهمة، نصوتوا بكثافة حتى نعم. نغير مثل هذه الأوضاع.
0: نعم، نصوتوا بكثافة، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه ماشي غير نتبعوه، لا، نكونوا طرف أننا نقضيوا عليه، وباش نكونوا طرف خصنا نمشيو نصوتوا بكثافة، وراه صوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود نأكد، الله يخليكم، كل واحد في 23 شتنبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح، الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافة، ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كاملين اننا نخرجوا ماشي غير من البؤس السياسي، ماشي من بؤس انتخابي، ولكن من واحد المستنقع ديال لا عداله مجاليه ولا عداله ثانويه. اذا هذا فهو مسؤوليتنا جميعا، اننا نديروا يد في يد، واننا كنا نمشيو نهار 23 شتنبر باش نصوتوا على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
1: الاستاذ حسناء، كان عندي العديد من الاسئله، ولكن ما شاء الله عليك، لان كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعه ديال القطار ديال البراق، وساضطر انني نطلب منك ختاما الا كانت رساله، وخذي وقتك فيها، وعبري رساله توجهينها للمواطنين عبر اثير اذاعه الدخل.
0: المواطن، نعم، انا رسالتي للمواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للورود، من فضلكم الله يخليكم، اجعلوها لحظه للمحاسبه والاختيار، الاختيار الملائم، الله يخليكم. لا تنظروا فقط الى من يطرق ابوابكم اليوم، بل اسالوا اين كان بالامس، سولوا ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية، وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات، للضجيج، لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية، ماشي فقط هو أنه هو يجي يطرق بابكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية، ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناء خلفه. إذا صوتكم ليس مجرد ورقة تضع في صندوق، هو تفويض مسؤولية، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. لذلك نهار 23 شتنبير كنأكد عليها، نهار 23 شتنبير اختاروا من ترون أنه قادر على أن يجعل من السياسة، وردوا حنا علاش ردوا حنا الثقة المواطن السياسة، من يجعل من السياسة خدمة الوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات إنجازات. وفي النهاية غنختم الخمس خدش بكم السحمة عبر برنامج أكيد، وتحية خاصة لكم والطاقم وكذلك الناس الداخلة. لا تمنحوا أصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع أن يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، وأكيد لنا لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذه دعوة لي لكم.
1: ونقول لك أستاذة حسنة باللسان الحساني، الله لا يبكمك، سليم لسانك ما شاء الله عليك. الحديث معك شيق وريق، ولكن للأسف الوقت ضيق. إذن كنشكرك على كل ما ساهمت به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية ومسؤولة، قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية، بعيدا عن منطق الشعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة الفاضلة حسناء شهاب، اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية، وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبيدار. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا يستونك البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت غينا وتنيتنيت صوتا ديعاون قيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلّه أحل الانتخابات هورثو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدغنك المغرب إتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حمد يصوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقلّو كالتتخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غير وانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشرام لوكال تفير نويا أزنات تيونا غراغي فونينوب سليمين نخد أزنات ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسا غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة وأجفل إن هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: ما حبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمنى الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تانبير أس ديواني فين التهميم غربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولا بنيتنية صوتن أذعاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيرين دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذهم شان يجني زغن دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني تيخدام وشتير الشارجام الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديري دفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد نتي دفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي دفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم دي تيوشان تبوط النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شيء لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

Давай же мы разгадали, Ромаров, ты, Ромаров.

المال حقا وكانت قبل زورا وافتراء امام الصلاه شهدت مهاري المغازل وجز صوارم وسيد ساده لكل دهر فلا برح الغمام يصوب أرضا فمن نشوف فيها السخاء وذلك خير من حملت

مودة وفرها بقول جراكني هيجع فإني أرى برغة نوي جبريل روح الله وجدا بمن تحت الكساء والرداء والكساء فحن لذكره ضربا

وتسألني عن زينب بنت مالك مولاتي بالبيت هل من سيارة تعيش بها الأرواح فلن يبقى شيء غير قبلة وهجة وغالب على جمر الخفاء تقلب والريب يجري الرجل وهو مشرق وابكي فيبكيني الفريق

0: الحجر الحجر اللي ابيض.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

حبيب العرب احدا وسهلا العرب العرب احدا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام.
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الثانية.
4: أش غادي نقول لك جيان؟ النتيجة احنا كنتشوفوا وكنسولوا على بعضنا وكنناقشوا ما جد من جديد من احداث واخبار. اش بغيتي باقي؟
5: ما كافيش.
4: ما فهمش.
5: كتفهم غير اللي بغيتي.
4: مازال ما فهمش.
5: انا غدا نفهمك السي شاكيب. حل ودنك واسمع مزيان. كتذكر جميع الوعود اللي وعدتيني بها؟
4: بخصوص اش من موضوع؟
5: موضوع زواجنا كنظن ما بقاش كيهمك.
4: شكون قالها ليك؟
5: تصرفاتك، هروبك، انشغالاتك. كنتي كل نهار كتجي تشوفني في الدار كتغدى وكتعشى معانا. التليفون كتصل بيا 3 أو 4 المرات كتحكي لي على كل حاجه وقعت لك كل يوم. هادشي كله اختفى واختفى.

0: فيتي معاه. هاد النهار غير بصدفة تلاقينا، وإلا عمرني ما نحصل عليك. تقدر تفسر لي هاد سلوك الجد اللي وليتي مخدم معايا؟
1: بصراحة جيهان، كنت كنتظر لما نتلاقاو نتحدثوا على أمور أخرى. ساعة أنت فاجأتيني.
0: وشنو هي هاد الأمور الأخرى اللي كتبان لك عندها أهمية أكثر من هاد الشي اللي قلت لك؟
1: سوليني مثلا على أحلامي، فين وصلت في الكتابة ديال القصة الجديدة، وبزاف ما يتقال.
0: وفين أنا شفتك باش نسولك على هاد الشي مجموعة؟ ياك حتى لما كنتصل بك في التليفون ما كتبغيش تجاوب.
1: دابا شنو غادي نعتبروا هاد الشي ديالك عتاب، محاسبة، توبيخ؟
0: وانت نعتبروا تصرفاتك معايا شنو؟ هروب، نخال، استخفاف، استهزاء؟ هاد اللامبالاة ديال الكشاكيب ما عندها الا تفسير واحد، كتحاول ما امكن تقطع علاقتنا بصفة نهائية.

0: اش كنشوف؟ السيارة ديال شكيب هادي، ولا انا غلط؟ اش كيعمل هنا؟ ياك ما كيتسناني، نمشي نقرب منه. السلام عليكم.
1: اهلا سي عزيز.
0: اش كدير اخويا شكيب في باب الروضة؟ كتسنى شي حد؟
1: لا لا، غير واقف كنتمنظر.
0: كتمنظر؟ عمرني ما شفت شي واحد كيتمنظر في القبورة ديال الموتى.
1: وشنو فيها؟ زين الانسان يجي مرة مرة لهنا يتأمل شوية ويدير بحساب الموت، راها كاينة عزيز.
0: هاد الهضرة هادي يقولها لشي حد اخر، اما انا راني شاربك ماء. مسكين قلبك حنين، وليتي مؤمن بلا قياس، ما بالك فين تأمل غير في الروضة؟
1: راه كنا ليك السبب.
0: ايه بقاو فيك الموتى اللي مدفونين هنا، انا اضرب الفقد في راسك. داك النهار راك ملي وصلتيني لداري كانوا عينيك مرشوقين على باب الروضة، وعقلك مخطوف على هذيك اللي كانت واقفة هنا، واليوم كتقول لي جيتي كتمنظر. على من كتشلهب؟ على من؟
1: سيدي باز، ما كتنسى ما كتفلت لك حتى حاجة. ما عندي ما نخبي عليك اخويا عزيز، العقل خطفات لي فعلا هذيك اللي شفتي هنا.
0: ايوا هكذاك، خرج ليها قود. قول لي هضرتي معاها بعدا؟ عرفتيها شكون هي؟
1: مازال ما جاتش المناسبة.
0: كيفاش؟ على ماشي على قبلها انت هنا دابا؟
1: جيت غير صدفة على الله القاها. هذه العشرة المرات وانا كنجي باب الروضة يمكن صدفة. للأسف غابر ليها الأثر.
0: وداك النهار فاش تفارقنا هضرتي معاها؟
1: هضرت معاها ولكن ما طولناش، غير قبطت شي بركة من عندي بالفرحة مشات مزروبة.
0: شي بركة؟ علاش عطيتيها الفلوس؟
1: صدقة لوجه الله.
0: كيف الصدقة؟
1: صدقة شفتها مادة يديها كتصعبها بالروضة، قلت نتصدق عليها حتى أنا باش نجرها للهضرة.
0: إيه؟
1: هو هي غير خذت الفلوس وصرحت مع الطريق وخلتني بحال الحمق هايم.
0: وجيتي اليوم زعما لعلك تصيبها هنا؟
1: تماما، هانت فهمت يا خويا عزيز. هذيك السيدة أصبحت مسيطرة على خيالي وعلى تفكيري.
0: لا لا لا لا أخويا، لا لا، ما فهمت والو أنا. اسمح لي اسمح لي بعدا نسولك، واش هادشي اللي حكيتي ليا كله بالمعقول، ولا انت عايش دابا شي فتره ديال الخيال؟
1: كنتكلم معك بصدقه عزيز، عمر شي وحده ما حركت مشاعري بحالها ولا تلفت لي العقل من غيرها.
0: واش كتعرف اش كتخرج على فمك؟ واش انت في كامل قواك العقليه ولا دايخ؟
1: دايخ وعارف اش كنقول.
0: لا لا لا لا، ما كنظنش. بنت لقيتيها هكذاك في باب الروضه تعلقتي فيها، ما عرفتيها لا شكون هي ولا منين جاي حاجات ولا واش هي من مستواك ولا لا، غير طحتي هكذاك على وجهك وعلى خاطرك وكتقلب مازال تعلق فين تفلق.
1: تعلقت اخويا عزيز، تعلقت واللي عطى الله اعطاه.
0: عباد الله عباد الله، واش انت مهبول ولا مريض ولا مالك؟ وجيهان جيهان بنت عمك اللي طالب هذا الزواج، ونادية اللي معلقة بيك، هادشي كله ضربتي بيه عرض الحائط وتعلقتي بهذيك المسكينة.
1: أشوك أخوي عزيز، احترم شعوري، تكون كيف ما بغت، هي اللي كاينة وهي اللي غادي تكون.
2: سلوى سلوى،
3: هانا جاية بابا.
4: هانا بابا، بغيتيني؟
2: إيوا جلسي يا بنيتي سلوى، نتكلم معك. جلسي.
4: باقي تابعني نكتب شي تقرير، الا سمحتي بابا. تنبعد تنبعد واخا.
2: لا لا لا، ما غادي نطول شي يا بنتي عليك، جوج دقائق.

0: وتقاليدنا.
1: معاك الحق بابا، ولكن غير طمأن واعتبرني خطيبة عزيز، هاد الشي ما فيه شك.
0: ايه ما فيه شك، ما قلنا شيء، ولكن باش نطمأن خاصو يجي يطلبك من عندي ولا من عند ماماك، ونحسو تحنا بهاد الواقع ونعتبروه التزام.
1: من ناحية التزام بابا، عزيز راه ملتزم وانا تايقة فيه، والدليل واضح وضوح الشمس، هو الدار اللي جرى وجرح تلقاها باش نضمنوا الاستقرار ديالنا.
0: ايوا الدار بنتي ماشي دليل على الالتزام ديالو، خاصو يتقدم ويخطبك من عندي بصفة رسمية.
1: ولكن بابا مدة هادي وحنا كنتعرفوا، ما كاينلاش نشكو في بعضياتنا.
0: ايوا الشك بنيتي كيبقى وارد في كل لحظة. شوفي جبدي مع هذا الموضوع باش تأكدي اش من اتجاه قبط معك.
1: واخا بابا ما تبقى غير على خاطرك.
2: أنا دي الله يهديك، هي دابا شاكة فيه في علاقتنا، معناها هذا ما عندك فيها ثقة.
3: وريني كيفاش غادي تكون عندي فيك هاد الثقة، أنت غابر وما كنشوفكش أسبوع هذا، وتليفونك ما كتجاوبش عليه، وأخبارك مقطوع عليها الحس، أشنو معنى هادشي؟
2: ما معناه والو، ظروف في هاد الأيام ما مستقراش، القصة اللي كنكتب واخدة لي وقتي كامل، وراني غير تالف وخلاص، ما مسالي نحكو حتى راسي.
3: بركة ما تكذب عليا شاكي.
2: علاش غادي نكذب عليك أنا ديال؟ مالكي كتشوفي دائما الجانب السيء، كوني شويه متفائله.
3: اعطيني شي دليل باش نكون متفائله. انت نسيتي وعود كلها اللي موعدني بها، وغبرتي بحال سرطاتك الارض، ما كتسول ما عرفتك فين انت، واش كتقدر هاد الشيء شاكيب ولا لا، ولا كتجاهل وكتعامى.
2: خصني بعدا نفك حديثي مع عمي وبنتو جيهان.
3: مال عمك ومال بنت عمك جيهان؟
2: حد فاصل بيني وبينك.
3: وضح كلامك شاكيب، مالي انا اش دخلني في هذا الموضوع ديال عمك وبنتو؟
2: عمي يا لالا بغى يزوجني ببنتو جيهان، وانا واحد ما عارفش اشنو غندير.
3: زوينة عندك هادي، اذا كتحبها؟
2: لالا ما بيني وبينها غير العمومة، لا زيادة ولا نقصان.
3: اذا صرحها وصرح عمك وخرج من باب واسع، ولا انا عندك غير زايدة؟ دغيا بانت لك بنت عمك بدلتيني بها.
2: اش هاد الكلام انا ديال؟ أعطيني غير فرصة نتخلص منهم بزوج، وديك الساعة ما يكون غير الخير.
3: ديالاش هاد الفرصة؟ واش انت عندك نية الزواج ببنت عمك جيهان أو لا؟
2: الصراحة ما عنديش، وعمرها ما كانت عندي.
3: إيوا وعلاش مصدع راسك؟ هنا كينتهي الموضوع، خذ موقف وتكلم معاهم بصراحة، ومريضنا ما عنده باس.
2: راه ديك المجابهة والصراحة اللي ما عنديش أنا ديها.
3: وعلاش متردد وخايف؟ ما قادرش تواجههم وتصارحهم، ما بغيتيش تاخد موقف، معناه هذا ما عندك شخصية.
2: أرجوك نادية بلا إهانة، المسألة راه مسألة وقت، خاص تبان المناسبة فين نعبر على الرفض ديالي.
3: اسمع شاكيب، يمكن تسمح لي ندخل ونتصل بها ونهضر معها بالنيابة عليك؟
2: لا وياك، حماقيتي ولا مالك؟ إذا دخلتي عاد غادي تشعلي العافية عليا وعليك.
4: زينب علي نعاونك في الكفه الاخرى، راكي متقله.
5: بلاش وفاء، غير وقفي نرتاحي شويه، عييت.
4: مالك على هاد الدهكه ديال الخضره واللحم والحوت والدجاج؟ كون قضيتي صاحبتي غير بشويه العدس والسردين.
5: طابت ليا معدتي بالعدس واللوبيا، رجع في الله. حلفت ديك ال 200 درهم اللي تكرم عليا بها داك السيد اللي حكيت لك عليه، نخسرها وربي كبير.
4: زوينه هادي، ولكن انت راه ما عندك ثلاجه، فين غادي تخبي هادشي كله؟ راه غير غادي يخسر.
5: خبي لي عندك انت شي شويه والباقي نقضي به.
4: شوفي ها، عمرك لا ديري بحال هاد البهلان، انت عندك المشاكل، راه اللي بغى صاحبتي يجمع الفلوس من الصدقات ما خصوش يبدر، وزيري شويه الصمته.
5: اختي وفاء، راكي عرفتي الراجل معها من عايشه داير كي الهيش، خبزه وحده هي الاخرى ما كيجيبهاش لا ليا ولا لراسو ولا لبناتي، على من غادي نعتمد؟ هزي هزي وكان القفه وزيدي قدامي، الزمان قهرني، شحال قدني نتهد ونتساس ونربي صحتي عاد تجيني الترفيحه، اش بغيت نكجدر بها مازال؟
2: هادي اللي خبرات، هاد الغبره فين تكون مشات؟ جميع الروضات اللي في المدينه مشيت ليهم، ما خليت فين قلبت، والاثار ديالها ما باينش. علاش ما زوجتك الصحي اللي وقف باب الروضه؟

0: تقدر تكون عنده خبر.
1: أشريف أشريف أسيدي أيه هي أنت أنت أجي أجي قرب.
2: بغيتيني نعم أسيدي؟
0: أيه الله يجازيك بخير. واحد السيدة سميتها زينب كتسترزق الله هنا باب الروضة، ما عندك عليها أخبار؟
2: أش قلتيني نعم أس زين دياك؟
0: أيه زين بسيدي ظهر لي لا قرط حق الله ولا بصلبيد كتكون ديما هنا
2: طويلة وعمرة شوية.
0: بالضبط هي هذيك.
2: ايوا نعم السيد البارح كانت هنايا ميقات العصر هي وديك صاحبتها.
0: وما عرفتيش فين تكون من غير هنا؟
2: سمعت نعم كتوصي ديك صاحبتها باش يحضروا غدا الجمعة في ديك الكرامات اللي داير الحاج المكي في ضريح القاضي عياض.
0: الحاج المكي؟
2: ايه نعم السيد الحاج المكي كلشي كيعرفو راجل واش من راجل، كل عام كيجمع المساكن والدراوش وكيدير ليهم العشاء في الطريح دايز الكلام، ومن بعد كيفرق عليهم الزكا وكيزينها حتى بالمونة الدقيق الزيت السكر واتاي. الله يعمرها دار الله يعمرها دار داك الحاج كلشي كيبغي نعم السيد.
0: شكرا شكرا وسمح لي على
2: لا لا لا لا ما كاين حتى شي باس نعم السيد. ها إلا مشيتي للطريح تلقاها تما كاع المساكن والدراوش كيتجمعوا في ديك الفشطة الحاج المكي كيوجد ليهم حفلة كبيرة الله يكبر به حتى عيانيت غادي تكون تما نعم السيد.
0: بارك الله فيك تفضل خذ هاد البركة خذ.
2: إيه واش شتي دابا نعم السيد أنت سولتينا وحنا جاوبناك إيه والصدق علاش؟
0: أسيدي ما تعتبرهاش صدقة هذا غير شي بركة باش تقضيهاك خود.
2: ايوه السلام نعم بسم الله قلتي البركة نقبلوها على الرسول عين نعم السيد.
0: وبسلامة
2: يجيك الخير نعم السيد.
3: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثانية من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، سناء محي الدين، نجاة الخطيب، سعاد خيي، وعبد القادر بوزيد. موسيقى الجينيريك لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.